0: الثالثة بعد الزوال في إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: دعت منظمة الصحة العالمية في مكتب تونس بمناسبة عيد الأضحى إلى اتباع جملة من ممارسات السلامة الغذائية، خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة وزيادة استهلاك اللحوم قصد الوقاية من التسممات والأمراض المنقولة عبر الأغذية. وشددت منظمة الصحة العالمية على أهمية غسل الأيادي والأدوات والأسطح قبل وبعد التعامل مع اللحوم النيئة، وفصل اللحوم النيئة عن المطهية لتفادي انتقال الجراثيم، واستعمال أدوات وألواح تقطيع مختلفة لكل نوع. كما دعت إلى التأكد من طهي اللحوم جيدا في جميع أجزائها لضمان القضاء على البكتيريا الضارة، بالإضافة

0: إلى تخزين اللحوم في الثلاجة في غضون ساعتين من الذبحة، خاصة في هذا الطقس الحار. هذا وقد نشرت وزارة الفلاحة على صفحتها الرسمية قائمة اسمية للأطباء البياطرة لفائدة المواطنين المتطوعين لفائدة المواطنين بكافة ولايات الجمهورية، وسيتولى هؤلاء الأطباء البياطرة الإجابة عن استفسارات المواطنين وتقديم النصح والإرشاد عند ملاحظة أي تغيرات أو علامات غير عادية على مستوى لحوم الأضاحي. دعا رئيس الجمعية التونسية من أجل تونس نظيفة الدكتور سامي بن يحيى عموم المواطنين إلى تجنب إلقاء جلود الأضاحي داخل القمامات ووضعها داخل أكياس بلاستيكية حفاظا على النظافة، ومعاضدة جهود البلديات التي بادر بعضها إلى انخراط في حملة لجمع جلود أضاحي العيد. وفي المملكة العربية السعودية توجه حجاج بيت الله الحرام فجر هذا اليوم أول أيام عيد الأضحى إلى مشعر منى لرمي جمرة العقبة الكبرى ونحر الهدي واستكمال مناسك الحجة. وقد باشر الحجاج منذ وصولهم إلى مزدلفة في جمع الحصى استعدادا لرمي جمرة العقبة في أول أيام عيد الأضحى، وبعد رمي جمرة العقبة يقوم الحجاج بذبح الأضاحية ومن ثم القيام بالتحلل الأصغر، إذ يصبح بإمكانه خلع ملابس الأحرام وحلق شعره، ويستمر رمي جمرة العقبة من طلوع شمس اليوم الأول من عيد الأضحى إلى ساعة الزوال. وكانت الهيئة العامة السعودية للإحصاء قد أعلنت أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام قد بلغ 1,700,000 حاج. أعود بعد قليل يا زميلي الهذيلي في تهاني العيد.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. انت فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته، علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الأمور تبدلت وولت أسهل برشا بالإي هواية متاعك، تنجم تدخل المنصة dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانت في بلاستيك في خطوات واضحة وسهلة، تعمل المعطيات، تبعث الوثائق وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية، هكا مطلبك يولي واضح منظم وديما تحت عينيك، تعرف وين وصل ملفك وقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر، وضوح أكثر، وبأقل تعب.

0: دقيقة صحة.
1: مرحبا بكم في دقيقة صحة. باش نحكيو اليوم على مرض ارتفاع ضغط الدم. المرض هذا متواجد بكثرة في العالم وفي تونس. يلزمنا نعرفوا اللي مرض ارتفاع ضغط الدم يمس حوالي 30% من التوانسة، واللي أكثر من نصف متاحهم ما هماش فايقين اللي عندهم المرض هذا، على خاطره في أغلب الحالات هو مرض صامت. هيك علاش يلزمنا نقوموا بعملية قياس ضغط الدم على الأقل مرة في العام باش نتجنبوا العديد من التعكرات كما قصور القلب والكلى، الجلطات الدماغية والارتجاف الأذيني. بعد ما تتم عملية تشخيص ارتفاع ضغط الدم يلزمنا نتبعوا الدواء اللي كتبه لنا الطبيب، ما نقصوش عليه ونتبعوا بانتظام، إلى جانب حمية غذائية غنية بالألياف كيما الخضر والغلال، ونأكد خاصة على تنقيص الملح في الطعام إلى جانب حركات رياضية كيما المشي. مع تحيات الدكتورة إكرام شنطوري.
0: دقيقة صحة.

0: هذا جولنا التونسي مستمعينا الكرام عبر موجة إذاعة المنستير. تحية كبيرة لكم، تحية خاصة للناس التحقت بينا توا في هذه الحصة الخاصة والاستثنائية لاستقبال تهانيكم بمناسبة العيد. إن شاء الله عيد الفرحة والخير على ديار التوانس الكل وفي ديار التوانس الكل. إن شاء الله ديما فرحين، إن شاء الله ديما ملمومين في الخير كالعادة. دفعة جديدة مع التليفونات واستقبال تليفوناتكم مستمعينا الكرام مع كي تطلبونا على 73 460 800. مرحبا بكم وين ما كنتم، والبداية تكون مع انطلاق ساعتنا الثالثة والأخيرة في هذا الموعد باش تكون مع عايشة من الجم. إن شاء الله عيدك مبارك يا عايشة.
1: السلامي يا هذيل تلخبطة مبارك العام تحيي بخير
0: عالية هذيل نموجة تحية للناس الكل خاصة مدام عالية رحيم الحبة برشا. إن شاء الله عيدها مبارك عليها وعلى كافة أفراد العائلة متاحة يا ربي.
1: مالو الكارت هذاك عمل جتك
0: عالي كيف كيف والله لا فما فرق.
1: الحصيلة تحية ليك وتحية اللي عمل معك وتحية لعائلتك وكل بنوتة ربي يفضلها لك وعيدك مبارك كل عام تحية فيه يا زيلي يا زيلي.
0: ربي يخليك عيشوشة يا باهية. شنو حوالك انت، شو عملت اليوم؟ اي
1: والله الحمد لله الدوارة الحمد لله
0: زادت دوارت
1: والمعور
0: من عرلول. تبارك الله عليكم والله ما شاء الله. ما زال خير في الدنيا، ما زالوا الحراير، ما زالت الدوارة من هرلول. والله ما شاء الله عليكم تبارك الله وربي يبقى عليكم الستر. هاي عايشة
1: الله يفضلك.
0: لش كنت حب تقدم التهاني متاعك بمناسبة العيد؟
1: أولا اللي بعتني فيه نحبه برشا برشا برشا
0: وإحنا نحبوك برشا برشا برشا.
1: الله يهدي الله يفضلك الله يفضلك كبر. واللي يهز على التليفون انا ما كنت برا طلبت برا ما سمعتش كون في
0: لا معاذ تبارك الله عليه لما كامل اناقته تبارك الله في الاخضر لابس بكله من ساس الراس ملوخيه ماشي على حاله تبارك الله عليه.
1: الله يفضلك يا زيدي يا زيدي. تحيه لاختي حامد حول زكايم ووسيم وتحيه لاخواتي نحبهم برشا ولخويا مرتاح سلام على بنت عمتي اللي ما جاتناش بحذانا هي ما جاتناش نقولها عليك مبارك انت وبنياتك وملبيتك ونحبك برشا. وبنت عمي نحبها برشا حورية حورية مفتاح نقولها يا حورية عيدك مبارك وتبلبة تيشة تبلبة هي
0: هاي
1: ام الخير بجمال.
0: مش كون اخر عايش
1: كل من يعرف عايشة عايشة من الجم يا زيلي بالله يقول لك نور شيبة يا زيلي والله نحبه ونساك يا زيلي
0: شكون؟
1: بنات نور شيبة.
0: نور شيبة باه نحاول نبرمجوا لك نور. أما هي فيهم أغنية نور شيبة
1: لكن بنتي سمحة ولا حالك كيما هكا خويا نساتها
0: باه نحاولوا تنلقاوها اللغز نفكوها نطلعوها تدلل تدلل يا عايشة
1: ربي معك يا زيلي
0: تدلل يا عايشة يا باهي ربي يخليك عايشة من الجم عايشة مفتاح نجولة
1: تحت أيامك
0: أجمعين أجمعين علينا وعلى كافة السادة المستمعين إن شاء الله ديما فرحين. شكرا من الجم نمشي والبحجر مدام آسيا إن شاء الله عيدك مبارك لله.
2: ألو عسلام عيدك مبروك كل عام وانتم حيين بخير
0: ربي يبارك لك وربي يفضلك. مرحبا
2: نهدي الأغاني كل إذاعة المستير وبالخص سيلي ذيلي
0: ربي يفضلك
2: والله
0: وين يهديهم لك الكل
2: عندي والله منور
0: ربي يفضلك. لا آسيا
2: أمس ما طلعتش في بشائر الصباح خليته بلاصتك.
0: لا أمس أي أمس سي سليم نوجه له تحية الشيخ سليم الحيزم نوجه له تحية
2: أي والله خليته بلاصتك وبالخص كي تحط أغني على الأم عاد.
0: لا ربي يفضلك وسليم خير مني بألف مرة ويعطيه الصحة زين
2: أنت يا سيلي ذيلي
0: ربي يبارك لك.
2: لا آسيا ربي خلي لك أمينتك وخلي لك البنية والمدام
0: ربي يفضلك يا
2: عايشة عايشة يا سيلي ذيلي والله أهالي بحجر الكل يحبوك
0: شيء كبير حاجه نعتز بها برشا
2: منور منور منور في اذاعه المسلمين وين تطلع انت نبدا فرحانه من قلبي
0: يعني ما تصورش قداش فرحان توا انت معاك وبديت هيك حشمتني على روحي
2: لا والله ما غير حتى شيء باهي في الاذاعه ومقبول والناس كل تحبك
0: ربي يخليك ان شاء الله
2: محلاك محلاك وبلخص في رمضان تعطينا كل الاكلات
0: هاي لا كاو اكلات الكل
2: ربي يخلي لكم منتك يا سيدي
0: عايشك عايشك ربي يخليك وربي يفضلك ان شاء الله ديما فرحانين
2: اغاني الكل اذاعه المستير ونهدي الاغاني لجارتي نفيها وبنياتها وربي ينجحهم وربي يفرحهم ونهدي الأغاني لأختي نجاة أولادها غازي وأمين ومحمد علي وليليا وأمينة
0: أي.
2: وزوجها الصادق وسلفتي حبيبة وبنتها أريج بمناسبة المولودة الجديدة هناء وإن شاء الله تحطون أغنية ماك حطيتونا
0: حتى فرحنا بها هناء ربي فضل
2: وبنتها ريحان وبمناسبة عيد ميلاد ولدها شادي أغنية على العيد الميلاد
0: إن شاء الله بعد شوية نعدي أغنية.
2: عايشك يا سيلة فيلي نورك وخلي لك البنوتة.
0: ربي يخليك ربي يخليك وربي يفضلك.
2: عايشك يا سيلة فيلي والله عايش. يا سيلة فيلي ما غير شكرا إذا يا هالي بحجر الكل يحبوك.
0: ربي يفضل
2: في سيلة فيلي في سيلة فيلي.
0: لا لا ربي يفضلهم وربي يخليهم.
2: كل إذا ما قبيل برامج الكل أنت تقدمهم.
0: أي معك
2: والله والله يا سيلة فيلي محلات محلات.
0: ربي يفضلك. لا لا كلهم تبارك الله عنا كوكب أساتذة وخير مني بألف مرة وربي يفضلهم ويطيحهم بالصحة والعافية زملاء الكل اللي بالحق.
2: عندك انت عندك انت والمرحوم سي توفيق الخضيري الله يرحمه
0: الله يرحمه ان شاء الله عيده في الجنة
2: الله يرحمه
0: ان شاء الله عيده في الجنة والله. شكرا
2: امنت يا سي لذيذ خليفته والله خليفته
0: ربي يخليك ان شاء الله ان شاء الله نوصلوا حتى للعشر
2: والله حتى للعشر ماذا بي كل يوم انت في النداء
0: ان شاء الله
2: والله بالعمل نتعرف ثاني وراضي يقول له ها سي لذيذ بس يقدم البرنامج
0: ما تعرفش على الله يجعلني مشكله بينك وبين راجلك لا لا ما تدخل
2: ونهدي الاغنية لخوك حمدي بمناسبة زواجه
0: يعيشك مستمعة وفية مدام
2: اسف من يسمعتك انت تحت علي
0: ربي يخليك يا لله ربي يفضلك وشكرا جزيلا
2: خلي لك كومنتك
0: يعيشك يا لله شكرا
2: ونهدي الاغاني يا سي معاذ الحداد ربي يخليه زميلكم وسمها سمها ريم الهاني زادة
0: اي بحب كبير رجل تحية
2: ربي خلاها ويخلي لها وليداتها والمدام ليليا بن الشيخ
0: اي ليش شعبيه كبيره اليوم السيده المديره تبارك الله شبع التهاني اليوم السيده المديره ما شاء الله شعبيه كبيره
2: ما شاء الله
0: وتحيه خاصه لحسام قدريه اللي رافقنا في
2: الحسام قدريه عاد نعرفه ما هو من القصيبه هو
0: اي ما شاء الله عليه لا من اعلام مدينه قصيبه المدينه تحيه كبيره برشا
2: ربي يخليهم له
0: ربي يفضل ربي يفضل له ريناد وسيم لا تبارك الله مدام اسي عند البحث الكل
2: محمد سيدي وبنياته فرح والاخرين ياسمين
0: لا لا ما شاء الله عليك مدام ميسي نورتنا يا لله
2: ما عندي باع يقول عليها
0: اكاو اكاو
2: ما عندي باع هي اللي تعلمنا كل شيء
0: اكاو كان عندك بحث على عماد العوني مرحبا زاد عماد خاطر بعد الخمسة
2: مضادية عندي بحث عندي إرام ماني تقرأ في الجامعة ربي خليها
0: اي ما شاء الله
2: محمد رامي ينجح في الباك مناول
0: اي الله واحد
2: هذا كان كل خاطر نسمع في الإذاعة مغرومة
0: وإن شاء الله ديما فرحانين خاطر أنتم عائلتنا راه وراه
2: نحبكم الكل هكايا
0: وراه كيما أنتم تشاركونا فرحتكم ومسراتكم حتى حنا نشاركوا
2: ربي خليلهم مانتو زادة
0: ربي يفضل هذا يعطيك الصحة يا ياسر
2: وخليلوا عواطف
0: هكا هو عاد مدام آسيا وصل
2: ولا بكلكم باهين أنا عندي تعمل جو في الإذاعة
0: ربي يخليك يا لالا ربي يخليك وربي يفضل ربي يفضلك والدوسيات خبيهم للي من بعدي خليهم للي من بعدي
2: سلمني على الوالدة يبلغ وما نعرفهاش وسلمني عليها أم حميدة
0: ما تعرفهاش كان هذه طالب ما تعرفهاش الله حد عاد عليك
2: يا سيدي زيلي خليك ينور
0: تبارك الله عليك لازمنا حسام نشوفوا حل حقيقة تبارك الله مدام آسيا عندها البحث الكل لازمنا نعملوا بحث جديد وربي يفضلها بالحق مدام ياسر فرحتني بالتليفون نتاعها وشكرا
2: ربي باش نسالك سؤال
0: اي
2: سي نزار بويده شبي ما عادش يطلع المخرج
0: لا سي نزار بويده مخرج اما في جانب في القسم الفوق في الارشيف وفي المكتبه الفنيه
2: ولا خاطر ما عادش نسمع وقلت شبيه زعما
0: لا لا اموره باهيه وربي يعينه ويعطيك الصحه شكرا
2: خليهم الكل
0: لا لا أوزر ربي خليك مدام أسي إيه مدام أسي كانت ممكن ما ترقدش كما تعرفش نزار شنو جو يعطيك الصحة مدام أسي نورتنا والله قلت لك نورتنا ربي يفضل
2: هذا هو سي نزار
0: أي البحث الكل
2: عايشك
0: ربي بعد
2: خاطر نسمع في الإذاعة ديما
0: ربي بعد عليك كل حاجة خايبة وربي يعطيك على قد قلبك الباهي شكرا
2: خليله خير ربي يفضل غنيت نتاع العيد الميلاد عاد
0: عشان الله يبارك توت سويت طال نهدي لك اغنيه مبروك العيد مبروك راغب علامه وطلبها سلمنذر وجالوا تحيه من تونس عايشك تو راغب علامه بعد شوي الله يخليك اوك العيد عيدين على خير يا لالا ماذا بينا كنا نزيدوا نطولوا نعرفوا اخبارنا زاد عند مدام اسد تبارك الله عليها الله وحدها عليها تحبنا برشا كيف كيف نمشيو تو للمستير من بوحجر نمشيو لسي محمد صالح ان شاء الله عيدك مبارك مش محمد صالح نمشيو مدام بهجة مدام بهيجة مدام بهيجة من زرمدين
3: الو
0: اهلا وسهلا مدام بهيجة
3: الو عسلامة
0: ان شاء الله عيدك مبارك يا لالا
3: عيدك مبروك سي الهذالي
0: ربي يبارك لك وربي يفضلك
3: عيد خويا يفرحك يا سي الهذالي عيدك مبروك عليك وعلى جميع العاملين في اذاعه المستير
0: شكرا جزيلا ربي يخليك وربي يفضلك يا لالا شكون تقدم تهنيك بمناسبه العيد هاي
3: يعني مقدم تهانية لأخواتي حامد وهاشم وخالد وأختي آمنة وبنتي عزة وولادها إسراء ونور وبدري وآدم وأمها العزيزة عليا.
0: ربي يفضلها.
3: يا سيدي هذيل.
0: ربي يفضلها ويخليها.
3: عايشك أم هذيك يا، نقول لها يا عمر اللي نحبك برشا. وسامحني كان نهار على عيط معلي صوتك صوتي عليك.
0: لا ليس ما نتصورش حبة كبيرة برشا. شو اسمها الحاجة؟ شو اسمها الحاجة اللي بهيج؟
3: اسمها سعاء.
0: ربي يفضلها وربي متحها بالصحة والعافية.
3: عمرها 87 تو.
0: ان شاء الله ربي يطول عمرها في الخير.
3: عايشك يا سي الهذيري عايشك. ونقول لخويا هاشم
0: هاي.
3: نهار 13 جواء عرس بنته وربي يفرحك ببنياتك وعزيز ولدك.
0: ان شاء الله.
3: وربي يخليه لي خويا هاشم الغالي.
0: ان شاء الله ديما فرحانين، ان شاء الله ديما زاهين.
3: يا سي الهذيري.
0: نعم لل.
3: بربي عندي بنيه بنتي راني نحب اسراء تحب تكلمك.
0: اوه شيء كبير. اني نبدا فرحان مع اسراء. هاي اسراء.
4: عسلامة.
0: عسلامة يا إسراء يا مزيانة، عيدك مبروك.
4: عيدكم مبارك.
0: هيا ولش عطوك عيد سنة؟ عطوك فلوس ولا ما زالوا؟ يا إسراء
4: عطوني.
0: عطوك أمورك باهية مش
4: عماتي.
0: عطوك عماتك فرحوا بوك فرحوا بيك وهداوا لك عيدية باهية. ها
4: فرحوا بي.
0: فرحوا بيك وانت فرحان. عمل جو اليوم ها؟ هيا باهي. ان شاء الله ربي نجحها وتتفوق وتاخذ فلوس اكثر. مبروك النجاح يا اسراء، ما تسلمش في حقك.
4: عايش
0: باهي. يا عايشك يا اسراء، ربي يفضلك وان شاء الله ديما ناجحه. تحياتنا
4: لله. ونحب نعيد على
0: هاي
4: على عمي على خالي هاشم وخالي حامد
0: هاي
4: وعمي كريم ربي يفرج عليه
0: ان شاء الله يا رب. وهي عجبتني اسراء، هي خاطر اللي عطاوها العيد الكبير عطاوها فلوس عموماتها وتوا تسلم على اخوالها، معناتها تذكر فيهم. ان شاء الله يتفقدوا امورهم يتذكروها. اسراء يعطيك الصحه يا اسراء، ان شاء الله عيدك مبروك. تحياتنا للعائله الكل، شكرا جزيلا. نمشيو للتليفون الموالي، نمشيو لسي محمد صالح من المنستير. سي محمد صالح ان شاء الله عيدك مبارك.
5: الو
0: سنين دائما. سي محمد صالح
5: صديقي الذي نحبك يا اسراء.
0: وين نعزك طريقه شيء مهوله راه. سي محمد صالح ربي يفضل.
5: محمود صالح معك.
0: سي محمود شنو احوال؟ اه سي محمود صالح اهلا وسهلا.
5: عايشك يا صديقي لاباس؟
0: الحمد لله. شنو الاجواء؟
5: كل سنه عيدك مبروك.
0: اي
5: حبيت نستغل الفرصه دي نعيد على احبابي واصحابي كل حبيت زاد كيف الرحم ولد عمي سمير وعمار الحلاره. سمير صالح وعمار الحلاره
0: الله يرحمهم. الله يرحمهم وينعمهم ان شاء الله عيدهم في الجنه احلى. سي محمود
5: ان شاء الله عيدهم في الجنه. كيف كيف حبيت حسام تقام معناتها بمناسبه المولود الجديد ادريس، نتمنى له يعيش في عزه
0: ان شاء الله.
5: كما زاد نتمنى الحكيم اخوه قدر الاله زواج قريب نهار 10 ان شاء الله يا ربي، معناتها ربي يفرحه
0: ان شاء الله فرح دايم.
5: عاشك سيدي.
0: سي محمود انت ما دامك انت خال الاولاد حسام وحكيم خلينا نشوف عندك شي معلومه على حسام، فما امكانيه باش يمشي لبلغاريا؟ فما عنده عرض من بلغاريا واليابان عندك؟
5: والله
0: فماشي خبر صحيح.
5: والله الوحيد اللي متجه نتفهم منه شيء هو حسام.
0: ما يضويش
5: بكل.
0: ان شاء الله ربي يوفقه. كان صح له بجقعة في التهجر هذه التونسي ولا يخرج يحترف البر. ان شاء الله ربي يوجهه خير الحقيقه.
5: ان شاء الله المولود الجديد، ان شاء الله المولود الجديد معناتها يكون معناتها سهل خير
0: ان شاء الله يا رب.
5: كي نزل حبيت ما ننساش امي ان شاء الله ديما صحه طيبه وربي يحييها لنا.
0: ربي يفضلها الحاجه وربي يفضلكم انتوما.
5: عايش كنت منى زاد الرقيه المستيك ولا هي نسيتي الحج تروح لنا لاباس
0: ان شاء الله يا رب.
5: رحم على الوالد نتاعي محمد ناجي صالح
0: الله يرحمه. نعم
5: نتمنى كل الصحه الطيبه زاد للحاج المازري اللي هو نسيبي. والله حبيت نستغل الفرصه هذه ان شاء الله يا ربي معناتها بلادنا بخير
0: ان شاء الله،
5: وان شاء الله يا ربي معناتها ادارتنا بخير ان شاء الله زملائنا بخير. حبيت نتمنى الصحة إن شاء الله سيدي مهدي قمبرة اللي توا معناتها نهار العيد اليوم يصبح في التقاعد إن شاء الله يا ربي معناتها التقاعد نتاعه بصحة طيبة وبطول العمر
0: إن شاء الله يا ربي.
5: كما زاد عندي ولد أختي فارس المكني إن شاء الله نفرحوا له بالباك نتاعه
0: ربي نشحه.
5: شكون هي
0: نسيت حد مهم راك سميت اشتر البلاد ونسيت حد مهم نورمالمون راهي قاعده تغزلك من البعيد وتقول ان شاء الله ينسى
5: والله ان شاء الله نتمنى لها زوجتي وولادي ان شاء الله معناتها نتمنى لهم كل الصحه ونحب نشكرهم الكل والله فما طاقم الطبي نتاع مستشفى فاطمة بورقيبة كارديو كات هيك يقولوا لهم والله نحب نتمنى لهم كل فردا فردا بالطب
0: بالممرضين بالإطارات الشبه طبية الكل
5: الله يرحم والديهم وبارك الله فيهم الحمد لله اليوم في صحة طيبة إن شاء الله ربي يبارك لهم في صحتهم
0: إن شاء الله يا ربي يعطيك الصحة سي محمود وربي يفرح عايز. قلبك ديما وربي يعطيك على قد قلبك الباهي تحيتنا ليك ولكل أفراد العائلة وإن شاء الله ديما فرحانين وإن شاء الله دائما وأبدا ملمومين وربي يفضل لك الوالدة سي محمود شكرا جزيلا نورتنا ويعطيك الصحة أخوي الغالي نقعدوا في مدينة المنستير مدام بحرية إن شاء الله عيدك مبارك لله
6: يعيشك بارك الله فيك عايش خويا عايش خلق العنت ومحين بخير ينعاد عليكم إن شاء الله بالصحة والعافية وربي يتقبل منا ومنكم خالص الأعمال نحب نبعث تحية إن شاء الله للوالدة زهرة بالحجوسة نتمنى لها الشفاء العاجل هي وفية ياس اللي ذات نمسير
0: ربي يشفيها ويمتحها بالصحة والعافية للحاجة زهرة
6: إن شاء الله الكل اللي يسمعونا الكل اللي يدعو لها بالشفاء العاجل يا ربي وربي قيمها سالمة إن شاء الله لنا ونحب نعدي تحية لبناتي زوز في منشن قاعدين توا يحلي لداعة ويسمعوا فيكم
0: تحية كبيرة برشا
6: ألينا أقول لها مبروك التخرج ومبروك العمل وإن شاء الله يا ربي بحياتها طول عمرها وهي ومرومة مرومة قاعدة في الماستير ربي إن شاء الله يوفقها وما أكيد يسمعوا فيها توارهم فاجوا
0: لا هم متفاجئين خدتك أول مرة أنت تشارك معنا في الإذاعة
6: أول مرة وهم قاعدين في منشن ويسمعوا في الإذاعة يعني جاتهم التحية هكا
0: ونحب نقول لهم أمهم راهي ما شاء الله عليها البحرية تعرف تتكلم تجي منشطة خمسة على خمسة اللي عندها تراك لا شيء وربي يفضلك الوالدة وربي يشفيها وربي يخليك أنت ويفرحك بالبنات
6: وزوجي زهير إن شاء الله زيدا نتمنى له إن شاء الله كل عام حي بخير وربي يفضلوا لنا ويا السورة الغالية الصغرونة إن شاء الله ربي يبارك لي فيها زيدة وخواتي الموتى ربي يرحمهم زوز وربي يبارك في أولادهم وذريتهم وخواتي فتحي ومحمد ونوسى ربي يباركنا ربي يبارك فيهم إن شاء الله ويقلب بين قلوبنا ويعيننا على بر أمي يا ربي نحب نمشي زيدة تحية لعائلة الحضري الكل عائلة زوجي بدون استثناء وعائلة دار دكدوق الكل وجيراني الكل وأحبائي الكل زملائي الكل في الخدمة شريك ليوني وعلى رأسهم محمد العربي رويس إن شاء الله يا ربي ما نسيت حتى حد
0: لا تبارك الله
6: الحاج يوسف زيدة عائلة دار الحاج يوسف الكل أخوالي الكل أولاد خالي الكل كي خالاتي الكل كي الكل كي نتمنى لهم وصحابي الكل في ألمانيا وجماعة الكل اللي يعرفوني نتمنى لهم إن شاء الله عيد مبارك سعيد وربي نعاد عليكم إن شاء الله بالصحة والعافية جميعا يا ربي
0: إن شاء الله يا ربي
6: وربي ينصر أخواننا في غزة وفلسطين يا ربي وكانت نجم تمشينا هكا حاجة ديما تحب غنية شريك مديني هكا ديما نشيخ عليك نحطوا لها هكا حاجة بتاع الحج هكا
0: تدلل إن شاء الله تدلل طو بعد شوية نحاول نحطوا له إن كان الزيارة إن كان حاجة صوفية نعرف الحاجة
6: الحج
0: الكورة عند حسام قدرية هلا
6: تتفكر أيامات الحج متاحة وكل ديما تشيخ عليها حاجة
0: كما هكذا الله يبارك تدلل لله وربي يفضلك يعيشك مدام بحرية نورتنا وإن شاء الله مش آخر مرة نسمع صوتك إن شاء الله ديما نسمع صوتك في الخير ربي يبارك يعيشك شكرا من مدينة المنستير نتحول قولوا المدينة تخنيس مدام جميلة إن شاء الله عيدك مبارك
7: عايشك عطيه ماسي شنحويلك لباس إن شاء الله عيدكم مبروك نعيد عليكم الكل نعيد على ناسي على أخواتي على مدينة تخنيس على مدينة مستير على حبيبي إن شاء الله كل عام وإحنا حيين بخير
0: اي
7: اول مره نتعدى
0: اي يا امورك باهي خمسة على خمسة واصل ما قصيتش عليك بر
7: عايزك نتمنى نجاح لولدي السنه في الباك ان شاء الله يحيى ربي ينجح وينجح اصحابه الكل وبنت اختي زاد في الباك شيماء ربي ينجحها نتمنى لهم نجاح من كل قلبي وربي ان شاء الله يفرحني السنه
0: ان شاء الله يا ربي
7: ان شاء الله ونقول إن شاء الله ربي يرحم أمه اللي متوفي عندها 5 سنين
0: إن شاء الله عيدها في الجنة أحلى يا رب.
7: بلاصة كبيرة إن شاء الله ربي يرحمها ويرحم خويا زيدة
0: الله يرحمه
7: عايشك ونحب غنية عن نجاح وعلى الفرحة
0: إن شاء الله أوك واحد يستفيل إن شاء الله واحد يستفيل بالخير إن شاء الله
7: إن شاء الله نعود نطلبكم ونقول لكم راهو نجح ولدي
0: إن شاء الله وإن شاء الله فرح دايم وإن شاء الله أيامك كل أعياد وأفراح يا مدام جميلة
7: عايشك
0: شكرا نورتني يا ليلى شكرا
7: عايشك
0: إن شاء الله عيدك مبارك مرة أخرى ليك وعلى كافة أفراد العائلة من مدينة خنيس نمشيو لمدينة السواسي سخميس عيدك مبارك خويا عيدك الحمد لله هاني بحذاك
8: والله من تحيه بخير يا اخوي
0: ربي يبارك لك وربي يفضلك
8: يلا بحذا يهديلي
0: اجمعين علينا وعلى كيف تسد المستمعين الله لا يحرم حد
8: عايشك بارك الله فيك
0: ربي يخليك
8: لا يا زيد
0: احكي لي اي
8: ايش نحكي لك
0: اي شنو
8: احنا نصلي على النبي
0: تحسك سخميس عامل 3-4 اركات قبل ما تتكلم
8: لا بيت
0: ما تغششتش اليوم عليهم الجماعة
8: لا مش ما حكيت ريزو
0: لا بس 55
8: لا بس عاد هذيك اذاعه المسير دارنا
0: اي مرحبا واحنا اخويا عائله كبيره وان شاء الله ربي يفضلكم التومة واحنا راهو ما نخدموا كان على خاطركم التومة وان شاء الله دائما وابدا نحسنوا باش تلقاو الحاجه اللي على كيفكم في مختلف البرامج نتاعنا وتحيه كبيره برشا لكل الزملاء هاي يا سخ ميس باش كنت هاني العيد توي
8: نهني شد عندك
0: هاي تفضل
8: اولا والبغي اشرف الحمروني والخطيب نتاع ساره العايد
0: اي
8: خاطر العرس نتاعها مره بخمسه جويليه
0: اي ربي يتمم بالهنا
8: يرحم والديك
0: اي
8: ونهني العائله كلك عبد الطيف الحمروني المدام نتاع سونيا ولد راد ولد ريوا بنت روان بنت انوشه بنت خويا هاله وولد عمر وبنتها جوري
0: اي
8: ورجل عبد الستار
0: اي
8: ونهني تونس هذيك ما تونس ما تحكيليش عليها تونس هذيك امنا هذيك عيشتنا هذيك تونس كي ظل تونس متفرد هني ظل متفردين
0: اي ما شاء الله
8: نهني نحيي الامن والديوان والجيش وجماعه وزاره الصحه كلك
0: يعطيك الصحه
8: وجماعه المنستير تلقى احنا شيخين عليهم
0: يا سيدي احنا فرحانين بيكم ومجلين بيكم الناس الكل منين كلمتونا منين طلبتونا حاجة تشرفنا برشا وان شاء الله دائما وابدا عشرتنا معاكم في الخير دائما في كل المسارات والافراح ان شاء الله دائما موجودين
8: انت مثل هذين اخواتنا حتى من غير ما نارو بعضنا راكم اخواتنا
0: ربي يعزك وربي فضلك يا اخوي
8: عايشك ويرحم والديك
0: يا عايشك سخ ميس كهو كملنا العائلة الكل وما شاء الله عليك معناتها إن شاء الله فرح دايم وإن شاء الله ربي يتم عليكم بالهنا وإن شاء الله ديما فرحانين وملمومين في الخير يعطيك الصحة سخ ميس نورتنا احنا ما زلنا مواصلين معاكم مستمعينا بعد شوية نرجع لكم خليكم معنا هذه إذاعة المنستير.

0: بالمنسير
1: بني خيار دار شعبان الفهري الميدة عن موجة 90.5
2: 90.5
3: مع إذاعة المنستير إن شاء الله أيامكم دينا عيد. نعيش معكم أجواء الفرحة واللمة طيلة أيام العيد. طبقات مفتوحة لتقديم التهاني للعائلة والأحباب. خليكم معنا، الفرحة ديما تجمعنا في إذاعة المنستير.
4: رجعنا لكم مستمعينا الكرام في دفعة أخيرة في هذا الموعد، بعد شوية موعدكم مع الزميل والصديق عماد العوني إن شاء الله انتقال من الساعة الخامسة، وبرشة أجواء حلوة تستنى فيكم باش تقدموا تهانيكم. أما في الدفعة الأخيرة عن البداية مع مدام صالحة، إن شاء الله عيدك مبارك مدام صالحة.
5: إن شاء الله كل عام أنتم حيين بخير،
4: وتحية كبيرة برشة من خلالك لكل متساكني قصيبة المديون.
5: عيشك بارك الله وفيك، شاء كل عام انتم حيين خير. نعيد على جميع عائلتي هنا في قصيبه وفي بنزرت وفي قروان وفي سوسه وفي مدني.
4: تبارك الله جذورك ممتده انت، تبارك الله ما عندك حد برا
5: وفي الخارج زاد
4: يلا وحد عليك. ان شاء الله الحبايب بزايد، وان شاء الله العائله الكل فرحانين،
5: ان شاء الله يسمعنا عليهم الخير، وان شاء الله ربي يعطينا الخير في تونس وفي بلادنا، وربي ان شاء الله ينصر جماعه فلسطين، سكنات ربي سمعنا عليهم الخير، وان شاء الله كل عام حيين بخير، وربي يسترنا ويستر جميع المؤمنين
4: ان شاء الله يا ربي. امين يا رب. هاي تفضل يا صالح.
5: ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير.
4: هاي شكون تحب تهني؟
5: والله يعني ان شاء الله ان شاء الله نهني وعنا بات ان شاء الله بنتي ان شاء الله ربي ان شاء الله ينجحها. هذا كنستناو فيه، بنتي تخرج ان شاء الله ربي ينجحها.
4: ان شاء الله يا ربي.
5: ان شاء الله يا ربي ينجحها، وان شاء الله ربي يعطي الوقت الطيب لوليداتي. وربي سمعنا الخير على جميع أم سيدنا محمد الكل،
4: وربي فضلك. أمين يا ربي، ربي خليك مدام صالحة، وربي يفرح قلبك ديما، وإن شاء الله كل ما تمنيته في الخير يتحقق. هذا هو شو نقول لك مدام صالحة،
5: إن شاء الله.
4: وتحية كبيرة لك ولكل أفراد عائلتك. شكرا جزيلا، نورتنا مدام. نختم هذا الموعد بآخر اتصال هاتفي. مدام خلود، عيدك مبارك لله.
6: عيدك مبروك خويا لهبيلي، وكيف الفريق، تحية خويا حسين قدرية، خويا معاذ، وان شاء الله عيدها مبروك الناس في الكل، وربي يعينكم توتلي كيف غادي المناستير.
4: ربي فضلك لله، ان شاء الله عيدك مبارك، وربي يفرح قلبك ديما. بمناسبة العيد ليش كنت تقدم تهانيك لله؟
6: بمناسبة العيد تحية للدكتور نتاعي دكتور رجد تليلي ودكتور الريحي، تحية زاد الأمونة الغالية، تحية لأخوتي، تحية الإيمان النرجس والأصدقاء، تحية الآمنة، وتحية للناس الكل. وهذاك علاش حبيت نقترح نغم خويا لهبيلي، بما أنه إحنا في عيد وفي فرحة، حبيت نقترح أسالة نصري فرحة كان موجودة
4: إن شاء الله. كما إحنا توا واعدين الحقيقة بيناتنا، واعدين بغنية الحج طلبتها من عنا متصلة بشهدية الوالدة الحاجة زهرة، ربي يفضلها ومتحها بالصحة والعافية، تونا عديوها. بالنسبة للأصالة أو جاي العمدة، وإن شاء الله بحول الله مع زميلنا وصديقنا وخونا عماد العوني، إن شاء الله بتسمعوا أحلى الإيقاعات وأحلى الأغاني، وانت يعطيك الصحة مدام خلود، رك نورتنا، وإن شاء الله التحية متاعك وصلت للناس اللي سميتهم الكل وكل أفراد عائلتك، وإن شاء الله دائما وأبدا تكون في صحة وفي خير. شكرا مدام خلود، نورتنا عبر موجات إذاعة المنستير، ونجدوا لك التحية مرة أخرى. احنا في الاخير وصلنا لختام هذا الموعد، بعد شويه باش تلقاوني في الرياضه، راهو ساده مصنعين، بعد شويه تلقاو معنا اخبار رياضه بعد موجة الساعه الرابعه ان شاء الله بحول الله. اما في المساحه التنشيطيه هذه في استقبال تهانيكم وفي معايا الموعد اللي انطلق مع ماضي ساعه، نحب نوجه تحيه لكافه إطارات وعملة إذاعة المنسير، زملائي الأعزاء الموجودين ربي يفضلهم ويمتحهم بالصحة والعافية، الله يرحم كل من توفى، وربي يبقي الستر على كل من أحيل على شرف المهنة، ربي يمتحهم بالصحة، وإن شاء الله ديما فرحانين وملمومين في الخير. هذه أجوانا في إذاعة المنسير، كما قلنا وأكدنا رانا عائلة كبيرة مع مستمعينا، وما نتمناه كان الصحة والعافية، ودائما وأبدا عشرتنا تكون معاكم في الخير، ونسمعوا أصواتكم كان في المسرات والأفراح، وربي يكثرهم علينا. اللي عنده فرح ربي يتمم له بالهناء، اللي عنده مناسبة سعيدة إن شاء الله تكمل له فرح وسعادة، ونحبوا بعضنا، ذاك هو المهم. والدنيا الكل شنية هي كل حسام ما خذ خاط، وربي يجبر بخواطر الناس الكل، وإن شاء الله ديما فرحانين وملمومين في الخير. هذا هو مسك الختام. الحاجة زهرة ربي فضلها ومتحها بالصحة والعافية، طلبتها من عنا مدام نرجس، تحب تهديها للوالدة الحاجة زهرة ربي متحها بالصحة والعافية، ونتمنى بهذه المناسبة الصحة والعافية لكل الأمهات، الله لا يحرمنا منهم، إن شاء الله عيادهم ديما فرحة وخير، إن شاء الله دائما يبقاو تاج فوق روسنا. الله يرحم كل أم توفيت إن شاء الله من أهل الجنة، وإن شاء الله عيدها في الجنة أحلى. هذه إذاعة المونستير من ليكم مستمعين الكرام، متابعة طيبة لبقية برامجنا، خليكم معانا، الأجواء ما زالت متواصلة، واللي ما تحصلناش عليه منذ قليل ولا من الصباح الموعد جاي بعد شوية، قيدوا مشاركاتكم على 73 460 800. تحية كبيرة لمحمد صدية، حسام قدرية في الإخراج التقني، معاذ الحداد في التنسيق والإشراف العام لمختلف فقرات حصتنا لليوم. بسلامة.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز ساعة رابعة للأنباء. صدر برائد رسمي للجمهورية التونسية قرار بإسناد الجائزة الوطنية لأحسن مشروع للباعثين الجدد في الصناعات التقليدية بعنوان سنة 2025 إلى فراس العابد، وهو حرفي في اختصاص الخزف التقليدي أصيل منطقة القلالات من معتمدية المكنين ولاية المنستير، قد حصل على الجائزة الأولى على المستوى الوطني من بين أكثر من 70 مشاركة في مسابقة أحسن مشروع للباعثين الجدد. في المملكة السعودية توجه حجاج بيت الله الحرام فجر هذا اليوم أول أيام عيد الأضحى المباركة إلى مشعر منى لرمي جمرة العقبة الكبرى ونحر الهدي واستكمال مناسك الحج. وقد بعد رمي جمرة العقبة الكبرى يقوم الحجاج بذبح أضحيتهم ومن ثم القيام بالتحلل الأصغر، إذ يصبح بإمكانه خلع ملابس الأحرام وحلق شعره، ويستمر رمي جمرة العقبة من طلوع شمس اليوم الأول من عيد الأضحى إلى ساعة الزوال. وكانت الهيئة العامة السعودية للإحصاء قد أعلنت أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام يبلغ 1,700,000 حاج. في أخبار الشرق الأوسط، الحرب الإسرائيلية على لبنان تشتد وتشتد، ومنذ قليل أعلن الجيش الصهيوني أرسل أمرا إلى إخلاء مدينة صور. مدينة صور هي من المدن الكبرى في جنوب لبنان، وقد قال الجيش الإسرائيلي لسكان مدينة صور أعطاهم إنذارا لإخلاء المدينة والأحياء المحيطة بها لأنها ستتعرض هذا اليوم أو يوم غد لقصف جوي عنيف. أما ما بين إيران وأمريكا فلا شيء واضح إلى حد الآن. التلفزيون الإيراني الرسمي أعلن أنهم قد حصلوا على مسودة إطار عمل أولي غير رسمية لمذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية تقول لإيران أنه عليها بعودة حركة الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز. في المقابل ستقوم الولايات المتحدة الأمريكية بسحب قواتها العسكرية من محيط إيران وترفع الحصار البحري المفروض على موانئها. طريقة المذكرة وطريقة صياغتها لا يبدو أن الإيرانيين سيوافقون عليها. بعد قليل سيأتيكم زميلي الهذيلي في الأخبار الرياضية.
1: لمزيد من الأخبار

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، بكرة وأصيلا.

كلمات نتقرب بها إلى الله، كلمات نرددها طيلة أيام الحج وأيام العيد، أيام مباركات وساعات تقبل فيها الدعوات. عيد سعيد، وكل عام وأنتم بخير.

اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام في موعدنا الرياضي الثالث لليوم في فقره اخبار الرياضه سبور انفو من اذاعه منسير. البدايه تكون مع منتخبنا الوطني التونسي لكره القدم اكابر في اطار الاستعداد لكاس العالم ومقر ترابزون كما تعرفوا بمدينه طبرقه. اليوم كان التحقوا 3 لاعبين بالمنتخبنا الوطني التونسي لكره القدم، والحصه التدريبيه الصباحيه كانت شهدت حضور كل من حنا باع المجبري، حازم المستوري وريان اللومي. كيف اليوم العشيه سيلتحق علي العابدي محترف نادي نيس الفرنسي بمقر ترابلس بمدينه طبرقه، هذا حسب ما اكدته الجامعه التونسيه لكره القدم عبر صفحتها الرسميه على الفيسبوك. بالنسبه للجامعه التونسيه لكره القدم يشار انه غدوه الحصه التدريبيه المبرمجه ليوم الخميس ستكون مفتوحه لمختلف وسائل الاعلام لاخذ التصريحات، وخاصه تصريحات الناخب الوطني صبري اللموشي حول اخر الاستعدادات بالنسبه لمنتخبنا اللي ينتظروه زوز مقابلات وديه. باش تكون المقابله الاولى ستكون يوم غره اجوان ضد منتخب النمسا، المقابله باش تكون في فيينا، منتخبنا سيواجه نظيره النمساوي، ويوم 6 اجوان منتخبنا سيواجه في بروكسل المنتخب البلجيكي. بالنسبه لبقيه رزنامه المقابلات الوديه اللي اعلنت عليها الجامعه التونسيه لكره القدم لمختلف الاصناف، نحكيو على منتخبنا الوطني لاقل من 23 سنه، فانه سيواجه يوم 31 ماي منتخب الكونغو الديمقراطية، اللقاء هذا سيكون في فرنسا. كيف سيواجه يوم 5 جوان لقاء ودي ضد منتخب السعودي، ويوم 7 جوان ضد الصين باش يكون مقابلة هذه يوم 7 جوان، ولقاء ودي رابع سيكون يوم 10 جوان في فرنسا في مدينة تولون ضد المنتخب الكولومبي. بالنسبة لمنتخبنا الوطني الأقل من 20 سنة سيواجه نظيره الجزائري، مقابلة ستكون ودية يوم 5 جوان في مدينة سوسة، ويوم 8 جوان عفوا في مدينة سوسة كذلك ستكون ضد نظيره الجزائري. بالنسبة لمنتخبنا الوطني الأقل من 16 عام في مدينة حمام الأنف على ملعب حمام الأنف، منتخبنا سيواجه روسيا في زوز مواجهات، المقابلة الأولى ستكون يوم 6 جوان ومقابلة ثانية يوم 9 جوان. وبالنسبة الأقل من 15 عام في الزهرة، منتخبنا سيواجه أيام 5 و 8 جوان نظيره الروسي في زوز مواجهات ودية. بالنسبة لمنتخبنا الوطني التونسي للسيدات أكابر فإنه سيواجه منتخب المصري يوم 5 جوان في القاهرة، ولقاء ودي ثاني يوم 8 جوان كذلك سيكون على ملعب القاهرة. هذا بالنسبة لآخر الاستعدادات والمواعيد بالنسبة لمختلف الأصناف السنية لمنتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم. بالنسبة للحدث الرياضي اليوم باش يكون في مدينة لايبسيك الألمانية مباراة نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، النهائي الذي سيجمع فريقي كريستال بالاس الإنجليزي ورايو فاليكانو الإسباني. في أول نهائي يخوض فريق كريستال بالاس بعد ما تغلب على شختار دونيسك بنتيجة 5-2 في لقاء النصف النهائي. كيف رايو فاليكانو الطامح إلى لقبه القاري الأول بالنسبة وحضوره في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي بعد ما فاز في مجموعة زوز مباريات ذهب وإياب في الدور نصف النهائي من المسابقة على نادي ستراسبورغ الفرنسي. بالنسبة للمقابلة هذه ستنطلق في 8 متاع الليل على ملعب أرينا في مدينة لايبسيك الألمانية. هذه كانت نجمة الأخبار الرياضية في موعدها الثالث اليوم. أكثر أخبار ومواكبات نجمة تلقاها معنا مستمعينا من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك غاديو منسير سبورتس. في الأخير أجمل التحيات من حسام قدرية في الإخراج التقني، ومتابعة طيبة لبقية برامج إذاعة المنسير. سلام.

0: موسيقى وألحان، موسيقى بكل الأذواق.
1: أنا غنيت من قلبي لقلبي، أغني لحلى نغمة
0: موسيقى وألحان.

أحبائنا المستمعين من كل مكان، نعلن الآن عن قدوم موجة فرح تغمر أرجاء البلاد. هيا بنا لننشد فرحا بالعيد السعيد، وكل عام وأنتم بخير.

مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الخامسة للأنباء. أعلن السجل الوطني للمؤسسات عن إطلاق خدمة الخزانة الإلكترونية للمؤسسة، والتي ستدخل حيز التنفيذ الفعلي والوجوبي ابتداء من 1 سبتمبر القادم، وذلك في إطار توجه السجل الوطني للمؤسسات نحو رقمنة شاملة لتسهيل المعاملات الاقتصادية. وستمكن هذه الخدمة التي تتيح لصاحب المؤسسة التحكم الكامل في حسابه على المنصة الرقمية من الاطلاع على جميع العقود والوثائق التي قامت المؤسسة بإيداعها بصفة مجانية وآمنة في أي وقت. شارك الديوان الوطني التونسي للسياحة في فعاليات معرض مدينة شانغهاي الصينية المخصص للسوق السياحية الصينية، والذي انطلق يوم أمس ويتواصل ليوم غد. وتعكس هذه المشاركة على هامش المعرض تم تنظيم سلسلة من اللقاءات المهنية والمؤسساتية مع عدد من منظمي رحلات الصينيين ومنصات حجز إلكترونية ووسائل إعلام متخصصة، بالإضافة لأبرز الفاعلين في المنظومة الرقمية الصينية. صدر برائد رسمي للجمهورية التونسية قرار مؤرخ في 26 مايو 2026، ويتمثل في إسناد جائزة وطنية لأحسن مشروع الباعثين الجدد في الصناعة التقليدية بعنوان سنة 2025 تحصل عليها فراس العابد الحرفي في اختصاص الخزف التقليدي، وهو أصيل منطقة القلالات من مدينة المكنين في ولاية المنستير. وقد حصل على الجائزة الأولى على المستوى الوطني من بين أكثر من 70 مشاركة في مسابقة أحسن مشروع للباعثين الجدد.

0: إذن بعد في الحرب في الشرق الأوسط، بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي أو أمر عن طريق وسائل الإعلام أمر سكان مدينة صور وضواحيها بإخلائها، وبعد توجيه إنذارا عاجلا بالإخلاء لسكان مدينة صور، أظهرت صور تلفزية حالة نزوح كبيرة من مدينة صور اللبنانية والأحياء المحيطة بها في جنوب لبنان نحو الشمال. وقال الجيش الإسرائيلي أنه بدأ بمهاجمة مقار تابعة لحزب الله في المنطقة، ويأتي هذا في حالة ترقب وتحرك حرك ميداني لفرق الطوارئ التي دعت السكان إلى مغادرة المناطق التي حددها الجيش الإسرائيلي لأنه يقصف بالفعل. وما زال الغموض كبير جدا بين الحرب في موضوع الحرب الأمريكية الإيرانية، فقد أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني أن طهران قد تحصلت على مسودة التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية. هذه المسودة ستسمح لإيران بعودة حركة الملاحة التجارية ورفع الحصار البحري المفروض على موانئها. بالمقابل إيران لن تعترض أحدا في مضيق هرمز، ويبدو أن هذه المذكرة التي صاغتها الولايات المتحدة الأمريكية وطريقة صياغتها وكل ما فيها من الصعب جدا أن يوافق عليه الإيرانيون. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 6 مع نشرة مفصلة، وأترككم الآن مع زميلي عماد في برنامج خاص بتهاني العيد.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة

جانا العيد مع فرحة العائلة والقلب سعيد ومع إذاعة المنستير العائلة ملمومة والفرحة في كل جهة وحومة.

لمتنا. مستمعينا الكرام عيدكم مبروك مرة أخرى، كل عام وانتم حيين بألف خير. فضاء إذاعي مباشر معاكم اليوم يبدأ توا حتى يكشل السبعة متاع العشية من خلال استقبال مكالماتكم الهاتفية لتقديم تهنيكم وأمنيكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك في إطار برمجة خاصة لإذاعة المنسير منذ صباح اليوم للحديث عن أجواء العيد وأيضا لتقديم تهنيكم وأمانيكم مرة أخرى. إن شاء الله عيد أضحى مبارك على الأمة الإسلامية وعلى كل العرب وعلى كل العالم. هذا العيد الذي يأتي كما قلت البارح في برنامج بالتوقيت المحلي في ظروف نزاعات وحروب في الشرق الأوسط، كما كنتوا تسمعوا طوال في الذي عزيز في الأخبار أوامر بترحيل كل السكان من مدينة سور جنوب لبنان نحو الشمال، لأنه القوة الإسرائيلية والعدوان الغاشم لا يزال متواصل على جنوب لبنان من أجل ترحيلهم نحو الشمال وربما التفكير في احتلال جنوب لبنان نهائيا. إن شاء الله عيد فيه برشة فرحة، إن شاء الله اليوم الفرحة دخلت بيوت التوانسة الكل، إن شاء الله الأجواء كانت منعشة في دياركم الكل، إن شاء الله البخور عجعاجي في الديار الكل يا ربي نقول. وأكيد أنه مناسبة كمن هذية تخلي العباد والأهل والأقارب قرب بعضهم برشة، ينسوا بعض الخلافات بعض المشاكل اللي من شأنها تعكر صفو الأجواء بين العائلات والأحبة. مناسبة كمان هذه الواحد خياره يخلي قلبه أبيض يسامح يصفي نيته يصفي قلبه على الأقل بالنسبة له هو، بالنسبة للناس المقابلة ما يهمش، لأنه في نهاية المطاف الواحد ما ينجم يرضي حتى إنسان، فقط ينجم يرضي ضميره ويرضي ذاته ويرضي الداخل امتاعه لا أكثر ولا أقل. في حصتنا اليوم كما قلت باش نستقبل مكالماتكم الهاتفية بعد شوية بعد ما نسمعوا أغنيتنا الأولى اللي باش تكون بصوت جورج وسوف. حصة اليوم يأمنها حسام قدرية في إخراج أنغامها وفقراتها، أيضا معاذ الحداد في التنسيق والتواصل مع المستمعين وفي استقبال مكالماتكم الهاتفية في الريجي. عماد العون يتمنى لكم إن شاء الله حصة حلوة مع بعضنا وإن شاء الله وقيت مزيان وإن شاء الله الأغاني اللي خرجناها أتنى لأعجابكم وتمتعكم فيها العشوية متاع العيد.

12 دقيقة بعد الخمسة في هذه المنوعة الإذاعية المباشرة الخاصة بعيد الأضحى المبارك. التواصل معنا يكون عبر خطوطنا المجمعة في الرقم 73 460 800.

0: كانت هذه غنيتنا الأولى في هذا اللقاء الإذاعي المباشر المفتوح معكم حتى كش للسبعة، وننطلق في استقبال مكالمات السادة المستمعين. ألو، عسلامة، عيدك مبروك.
1: كل عام تحيي
0: بني يعيشك. مرحبا، شكون معايا؟
1: رفيقة زهرة من المشتيق.
0: مرحبا رفيقة،
1: يعيشك. نحب نقدم تهاني للأحباب والعائلات.
0: تفضل. اي
1: نحب نقدم الوالدية تاع عمر زهرة وعيشوش زنايتي ربي يرحمهم.
0: ربي يرحمهم. نعم.
1: وخي محمود زهرة ربي يرحمه يرحمه يرحمه. وقدم تهاني لزوجي شاكر تبني. ونقدم تهاني لبنتي يسرى وبنتي ذكرى وحفادي سامية وشهد وكافة العائلة تبني شادية وحبيب وسامية نجاة وزهور وحليمة.
0: ما تنسى حد، رد بالك رفيق.
1: وكافة العائلة بشربان وعلي تبني.
0: اي
1: وكافة العائلة دار زهرة حبيبة وابنائها هما وليداتي عم منظر فرج عمير خليفة ثمية فوزية إناث ثمية فرجية ووليداتهم فانتما وليداتي في الخارج في إيطاليا وربي هنيهم وإن شاء الله كل عام هما حين بخير
0: وإن شاء الله كل عام وهما حين بخير في الغربة وإن شاء الله وإن شاء الله
1: خاطر ما تعرف العيلة برشا.
0: لا لا مرحبا
1: جميلة وحبيبة سوسي فريحة والكنت يا سيرين إن شاء الله ربي يوصل بسالم وربي هنينا إن شاء الله نعرف نتاع الوليد قدرة ربي وزكية زهرة المصدور وصلوحة بشير في استحجاب وكافة العائلة.
0: ظهر لي مسيت حد يا رفيق. كمل رفيق. والله بالي طويل اليوم. لا في التهاني طول بالي معاك.
1: تفضل.
0: تفضل.
1: ما كنت ما عيطت عليهم نحس روحي ناقصه حاجه.
0: هو ما يتغشوا ممكن يقول لك عايدت على فلان وما عايدتش على فلان.
1: راهو تقول لك ايطاليا راهو. ولادي كنقول لك ولادي بحبه. والله ورحمه مسمين في بابا ولادي.
0: يا ربي يفضلهم.
1: اللي ما جابتهمش كرت. ولادي على غالب.
0: اي تفضل.
1: قلت لك جميله طنبوره. هي عامة الصغار وحبيبة صريحة السوسي وكافة العائلة والعلاب نصرت التخرج نتاعه على طنبورة والفوزية تريمش اللي هي مرقوية وأيمن وجيهان وأمل سعودية وكافة العائلة والأحباب ويسامحونا اللي ما طلب لهمش وإن شاء الله كل عام هما حيين بخير.
0: يعيشك يا رفيقة
1: وربي فضلك وإن شاء الله أنتم حيين بخير وربي يحييكم.
0: يعيشك يا رفيقة. يعيشك. مرحبا بك رفيقة. شكرا لك. إلى اللقاء. نشوف التليفون الثاني. ألو عسلامة. مرحبا. عيد مبارك.
2: ألو عسلامة.
0: عسلامة. عيدك مبارك.
2: كل عام وانت بخير. في عمي
0: يعيشك. مرحبا بيك. شكون معايا يا اختي؟
2: معك سعاد من القلعه الكبيره.
0: مرحبا يا سعاد بيك وبكل مستمعينا في القلعه الكبرى.
2: يعيشك. نحب نعيد عليك وعلى كامل فريق اذاعه المونستير كل.
0: يعيشك سعاد. شكرا. اي
2: ونحب نقدم تحيه لاخواتي كل خويا فتحي خويا نجيب وخويا الله يرحمه نعم وشاكر وليداته ولا في الخارج ربي يجيبهم على قريب.
0: امين يا رب.
2: يا ربي. ونحب نقدم تحية لأخوات راجلي وراجلي وبنتي ولحبابي وصحابي وجيراني وللي يعرفني لما يعرفني شنك كله خير.
0: وربي يفضلكم لبعضكم الكل. قل لي سعاد، ذبحت اليوم؟
2: نعم.
0: ذبحت اليوم؟ ذحيته معناها؟
2: لا لا
0: ما ذبحتوش. عليش ولا
2: لا لا ما ذبحت.
0: على كل ان شاء الله مره اخرى سعاد عيدك مبروك وان شاء الله كل عام وانتي والعائله بالف خير وربي ان شاء الله ديما يديم علينا هالعياد وافراح العياد هذه الكل يا سعاد.
2: يا والله امين. عايزك نحب نطلب اغنيه
0: يا عماد. تفضل. شنو يا سعاد؟
2: اعطيني اي اغنيه لوائل جسار.
0: اي اغنيه لوائل جسار؟ بون هو اغنيته اغلبهم محزين شويه تنختار اغنيه فرايحي متسالش
2: انت
0: عجو وهذا تسمعها من بعد. شكرا لك سعاد. الى اللقاء يا سعاد ومره اخرى كل عام وانت حيه بالف خير. نذكر ديما انه الرقم اللي تطلبون عليه هو الرقم فقط 73 460 800.

0: حجلة سبيخة حفوز على الموجة 97.3
1: برمجة خاصة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
2: العيد وياك يحلى يا الناس الطيبين.
1: كل عام وأنتم بخير.
3: أجواء العيد تفرح الكبير والصغير في إذاعة المنستير، وكل عام وأنتم بخير.
4: عيد

0: العيد وأنتم بخير. فضائي مباشر يمنه لكم حسام قدرية معاذ الحداد عماد العوني من خلال نستقبل مكالماتكم الهاتفية الخاصة بعيد الأضحى المبارك. مجموعة من الأغنيات اللي اخترتها اليوم أغنية حفالي فيها برشا حركة، وإن شاء الله ديما الحركة تكون متبوعة بالبركة. ونواصل استقبال مكالماتكم الهاتفية. ألو، عيد مبارك. نستناو التليفون الموالي مدام لول تعلق. نذكر السادة المستمعين أنه اليوم حصتنا تتواصل معاكم حتى داكش للسبعة متاع العشية، واللي أيضا إذاعة المنستير اقترحت عليكم كما كل عيد مجموعة من المساحات الإذاعية المباشرة، من خلالها نقبلوا تليفوناتكم باش تهنيوا أحبابكم وأصحابكم سواء في تونس ولا خارج تونس. باهي رجع التليفون ناخذوه بسرعة. لو عيدك مبارك، مرحبا.
1: أجمل أعياد يا أنصار الإنسانية وأعداد السيد من أخويا علاه.
0: يعيشك، شكون معايا سيدي فكرني؟
1: رضا مسعود.
0: رضا؟
1: مسعود شاعر المنستير.
0: أهلا بسي رضا، شنو أحوالك يا سيدي؟ لاباس؟
1: أنا راه معجب بيك من بجلسة الإذاعة.
0: يعيشك يا سي رضا، ربي يفضلك ويطول عمرك يا سي رضا.
1: أفكارك وعلى كل شيء.
0: يعيشك يا سيدي ذا، ربي يستر يا سيدي. سيدي ذا، بشكون مش قدم تحياتك مناسبة العيد؟
1: لا، نقدم تحيات مجموعة كل من يحب حتى ذاكروني يقدم
0: تحيات. يعيشك. يحكي لي على جو العيد في الدار، ذبحت اليوم؟
1: والله الحمد لله، ربي يبارك الأولاد، بارك الله فيهم. ولدي وسامة وبنتي ولفة وبنتي ونس،
0: ربي يفضلهم لك.
1: والمدام موليا واخواتي، مسالي اخواتي مسالي.
0: اي ما تسالش، تدلل سيدي ذا.
1: ابيها محمد جميله، نجاح خالد محبوبه علي، واولادهم
0: ربي يفضلهم الكل، وربي يوالسكم وبعضكم سيدي ذا، وان شاء الله ديما لمتكم احلوه ومزيانه.
1: دائما
0: تفضل سيدي ذا.
1: بعد ذلك عملنا شعرين في مارينا ماريك.
0: اي
1: من تحيه كرموني والحمد لله.
0: اي
1: كل فرحات مدام حياه الضالي للدكتوره شرف محله، وكل من حضر المجر المجدد.
0: يعيشك وربي يفضلك للناس الكل سري ذا، وانت يا محبوب برشا راك. اي
1: نحب اسماعيل العطاب يا سي جمال يا سي عيمه.
0: اسماعيل حتى به قبيله. وائل جسار طلبته سعاد. وائل جسار ان شاء الله ساعه ثانيه نعدي وميل يغزيل. وقلت لي اسماعيل حطاب سيدي ذا،
1: الروح نتاعك،
0: الروح نتاعك اسماعيل حطاب. باهي اتوا نختار كما العاده حاجه معناها فيها شويه جو وفيها شويه فرحه.
1: اختيارك يا بارك الله فيك.
0: يعيشك يا سيدي، شكرا ليك يا سيدي ذا، وان شاء الله كل عام وانت حي بخير.
1: وين
0: تكون سيكون ده شاء الله. يعيشك سيدي ذا، شكرا ليك. نشوف التليفون الموالي. ألو، على السلامة، عيدك مبارك.
2: علينا وعليك، عيشك الله يخليك.
0: يعيشك، شكون معايا لالا؟
2: مدام عايشة.
0: منين تكلم فينا عايشة؟
2: من حمام سوسة من تحتيك.
0: من حمام سوسة. هاي تفضل يا عايشة.
2: والله مش نطلب منك حاجة واحدة.
0: تفضل.
2: أغنيك
0: شنية الغناية؟
2: أنت
0: أتذكر. أي باهي، مش مشكل. كان
2: نور شيبة.
0: شنية؟
2: نور شيبة.
0: نور شيبة، شنية نور شيبة؟
2: أي واحدة منهم.
0: أي غنية نور شيبة. باهي، إن شاء الله طلبات بارشة، وإن شاء الله نوصلوا باش نسمعوكم لغاني هذه الكل. يعيشك يا عايشة، شكرا ليك.
2: يعيشك الله يخليك،
0: شكرا ليك عايشة. بون، وائل جسار به، قلنا اسماعيل حطاب طلبها سيدي ذا. هاي سيدي ذا او اسماعيل حطاب، بطبيعة من اقتراح حسين هذا.

عايشكم سلام، يا ربي عايشكم سلام، ديما هكا ديما.

0: رجعتي وجاك النوم وكيد برشا عباد في قيلولة توا بعد ما فشخوا بين ظفرين كل أنواع لحوم الذئن. إن شاء الله بشفاء للناس الكل, وإن شاء الله ديما فرحانين, وإن شاء الله ديما دياركم وأيامكم عامرة يا رب بالفرحة والسرور. نرجع ونستقبل بسرعة مكالمات المستمعين. المكالمة الموالية, عيدك مبارك. ألو,
1: عيدك مبارك
0: يا عماد. يعيشك يا سيدي, شكون معايا؟ ألو,
1: سي علي من نفيذة.
0: مرحبا يا سي علي, مرحبا بك وبكل مستمعينا في نفيذة.
1: الله يرحم والديك, ونعيد على جميع العاملين والعاملات بالإذاعة.
0: يعيش,
1: وإن شاء الله عيدكم مبروك. فهمتني, وبربي يا سي عماد تعمل مزية.
0: ما عندي حتى مزية, راهو تدلل.
1: يا رحم والديك. تعدي لي خطرش العيد هذا استثنائي عندي, يعني بالنسبة يعني عندي عيد استثنائي.
0: عليش استثنائي يا سالي؟
1: خطرش فقدان الوالدة. فهمتني,
0: ربي يرحمها وربي نعمها إن شاء الله يا رب.
1: يرحم والديك. عدي لي غنية سعدون جابر أم الوفاء.
0: يا أمي يا أم الويبة متاع سعدون جابر. أي
1: عرفت هذه؟
0: اي نعرفها, نعرفها هكا.
1: وما رضا رضا الله اللي برضا الوالدين.
0: اكيد اكيد, وربي يرحم الوالده سالي وربي نعمها, وان شاء الله في جنان الخلد يا سيدي.
1: يعيشك ويرحم والديك وربي يبارك لكم.
0: يعيشك يا سالي. اي قل لي, ضحيت مع العائله اليوم ولا كيفاش؟
1: والله ضحيت مع العائله, تو عندي 5 سنين ملي خرجت انتريت.
0: اي ربي يطول في عمرك يا سالي. اي
1: انتريت مبكر, مش كبير عمرك.
0: اي ربي كبرنا في طاعته ان شاء الله. اي
1: عايش, كنت نخدم وزاره السياحه وخرجت انتريت مبكر, ماك تعرف الكورونا والظروف.
0: اي هاي اي
1: بون, كنت بعيد على العائله 30 عام روحش ديما.
0: اي
1: لكن الحمد لله تو لاباس. اول عيد معناتها سما عيد سلم على العائلة كل وعلى الفاميليا وعليكم انتم الكل.
0: يعيش,
1: عيد مبارك للأمة الإسلامية جمعاء.
0: امين يا رب العالمين. امين يا رب
1: وربي
0: العالمين.
1: وربي يخليك.
0: يعيش كسالي.
1: نطلب لزعات الكل ما يجاوبوش, ما نشفهمش.
0: ما برشا يقدموا في التهاني اليوم, وحتى نحن زاد ضغط على التليفون هيك عليه ساعة ساعة يتواصلوا معنا وما يتحصلوش على الغرب.
1: مو الضغط بتاع التليفونات نفهم برشا.
0: يعيش كسالي.
1: والله ديما الحق يرحم والديك. أول مرة معناتها طلع كيفاش, فهمتي, حتى طلبنا بنمره آخر.
0: المفيد هاك توصلت معانا ودخلت معانا يا سعلي هاك, والله. وإن شاء الله غنية سعدون جابر تسمعها بعد أخبار الستة إن شاء الله.
1: يرحم والديك وإن شاء الله.
0: يعيشك يا سيدي, شكرا ليك يا سعلي. يعيشك ربي فضلك. شكرا ليك سعلي.
1: شكرا. السلام عليكم.
0: السلام. المكالمة الموالية. ألو, عسلامة, عيدك مبارك.
2: ألو, عسلامة.
0: عسلامة, عيدك مبارك.
2: عايشك على الأجمعين.
0: شكون معايا مدام؟
2: منوبية من القروي.
0: منوبية من القيروان. مرحبا يا منوبية. هاي تفضل منوبية.
2: وبيك عايش, نعايد عليك انت من الكل اللي ذات المسي.
0: يعيشك يا منوبية.
2: ونعايد على دارنا, أخوتي ولاد عمي ولاد خالي. وعلى تونسي الكل. علاش نقعد هذاك على تونسي الكل؟
0: على تونسي الكل. يعطيك الصحة يا منوبية, وإن شاء الله المواعيد متاعك وصلت للتوانسة الكل, وإن شاء الله كل عام وانت حية بألف خير يا منوبية.
2: يعايشك يا سيدي. يعايشك.
0: أي قل لي منوبية, بإجاز انتوما في القروان بخلاف الذبيحة, ثماش حاجات حذروهم خاسين بالقراوة معناها موجودين في القروان فقط؟
2: لا أنا مانيش من القروان سنتر, أنا من القروان الريف.
0: وين الريف؟
2: سيسب.
0: سيسب, من سيسب. اي عز ناس محليها هاك البلاصه, وخضرة برشا هاك البلاصه.
2: يعيشك ربي يخليك.
0: يعيشك يا منوبيه. شكرا ليك منوبيه.
2: يعيشك بالسلام.
0: التليفون الموالي. الو, عسلامه, عيدك مبارك.
3: كل عام وانت بخير يا عماد.
0: يعيشك يا سيدي. شكون معايا؟
3: علي سلامه مساكن.
0: مرحبا يا سي علي بيك وبكل مستمعينا في مساكن.
3: بارك الله فيك, نقدموا لك التهاني, ان شاء الله عيدك مبروك انت والعائله.
0: يعيشك يا سالي.
3: ونحب نعيد على الزملاء الكل.
0: تفضل.
3: نحب نعيد على الاخ اللي بالصديقنا
0: معاذ.
3: اي خونا معاذ الحداد. ونعيد على اخواتي واصدقائي، وهي تقول الاخت حياه الله يذكرها بالخير وان شاء الله عيدها مبروك، تقول مصنعين الاوبياء.
0: اي
3: انا نحب نعيد على عائلتي اللي ضاعت.
0: اي
3: على اختي على الفه جمالي، حياه الكوني، رفقه زنادي، اخويا شكري.
0: أي.
3: وبابا شكري الصقلي، اخويا الهزيلي الفتني، اخويا الاسعد العيالي. كل نحب نعيد عليكم كل بدون
0: سيدي فتنة. يعيشك يا سعلي، وهاي المعايدة متاعك وصلت، وشكرا ليك على مشاعرك النبيلة والحلوة.
3: الله فيك وراني ديما نتبع فيك شايناد، ومشكور ديما على البرامج متاعك.
0: يعيشك يا سيدي، مرحبا يا سعلي.
3: خاصة يوم الأحد.
0: اي ان شاء الله ان شاء الله نكملوا كيكه، وان شاء الله ديما نعجبوكم، وان شاء الله ديما نمتعوكم سعلي، وان شاء الله يعيش
3: ديما موجودين،
0: وان شاء الله عيدك مبارك مرة أخرى.
3: بارك الله فيك. عايشك يا سيدي.
0: شكرا لك. إلى اللقاء.
3: إلى اللقاء.
4: مثل حي لو خيالي تكوي كاي.

ساكن عن موجة 95.7 99 و 104.7 إذاعة المنصة.

0: للعيد وكما عودناكم الكلنا حاضرين بالموسيقى الضحكة النكتة والكلمة البنينة اللي تجي على كل لسان.
1: عيدكم مبروك سعيد مع إذاعة المنستير أيامكم ديما.
0: دعوة منا لكم باش تشاركونا الفرحة اللي ما تحلى كان بيها.

0: عيدكم مبروك وينعاد عليكم بالخير.
1: الساعة 6 مساء في أول أيام عيد الأضحى المبارك، مرحبا بكم في نشرة الأنباء. حجاج بيت الله الحرام يواصلون اليوم مناسك الحج في أول أيام العيد. في النشرة نواصل تسليط الضوء على أهم النصائح الغذائية خلال أيام عيد الأضحى اليوم والأيام القادمة. وفي أخبار العالم، إيران تتحصل على مسودة مذكرة تفاهم على الولايات المتحدة الأمريكية، والحرب تزداد على لبنان، فالجيش الإسرائيلي يأمر بإخلاء مدينة صور المدينة الكبيرة في جنوب لبنان. مرحبا بكم. توجه حجاج بيت الله الحرام اليوم أول أيام عيد الأضحى إلى مشعر منى لرمي جمرة العقبة الكبرى ونحر الهدي واستكمال مناسك الحج. وبعد رمي الجمرة العقبة الكبرى يقوم الحجاج بذبح الأضحية، ثم من ثم القيام بالتحلل الأصغر، إذ يصبح بإمكان خلع ملابس الإحرام البيضاء وحلق الشعر. ويستمر رمي جمرة العقبة من طلوع شمس هذا اليوم العاشر من ذي الحجة إلى ساعات الزوال. وكانت الهيئة العامة السعودية للإحصاء قد أعلنت أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام قد بلغ أكثر بقليل من 1,700,000 حاج. بالنسبة للحجيج التونسيين، الدكتور محمد السوسي رئيس البعثة الطبية المرافقة للحجيج التونسيين قال أن الوضع الصحي للحجيج مستقر نسبيا، وأشار إلى أن وزارة الصحة وفرت كل الإمكانيات والمعدات الطبية وجلبتها معها من تونس تسمح بالتشخيص والتدخل السريع لكل طارئ صحي على عين المكان دون اللجوء إلى المستشفيات السعودية.
2: فريق الطبي اللي قاعد يخدم تقريبا 24 ساعة على 24 ساعة اللي هم زادة مرهفين، وسيد وزير الصحة اللي أعطانا فريق طبي اللي أعطانا معدات طبية خارق العادة اللي تسمح لنا باش نشخصوا، معنا ثم حاجات حتى بالنسبة للجلطات القلبية واللي نتو نعملوه معنا احنا لهنا ماناش مستحقين باش نهزوهم للسبيطارات ولا المستشفيات السعودية. وهذا هو اللي ساعدنا برشا برشا برشا مع وجود الاختصاصات اللي لهنا كيف كيف بالنسبة للجراحة، إلا عمليات خاصة اللي ما نجموش نقوموا بها أمام مثلا الكسور والحروق والردود كل قوموا به والحمد لله.
1: دعت منظمة الصحة العالمية بمناسبة عيد الأضحى لاتباع جملة من ممارسات السلامة الغذائية، خاصة مع بداية ارتفاع درجة الحرارة وزيادة استهلاك اللحوم قصد

0: الوقاية من التسممات والأمراض المنقولة عبر الأغذية، شددت على أهمية غسل الأيادي والأدوات والأسطح قبل وبعد التعامل مع اللحوم النيئة وفصل اللحوم النيئة عن المطهية لتجنب انتقال الجراثيم واستعمال أدوات وألواح تقطيع مختلفة لكل نوع، كما دعت إلى التأكد من طهي اللحوم جيدا في جميع أجزائها لضمان القضاء على البكتيريا الضارة، بالإضافة إلى تخزين اللحوم في الثلاجة بعد ساعتين من الذبح. وكانت وزارة الفلاحة التونسية قد نشرت على صفحتها الرسمية قائمة اسمية الأطباء البياطرة لفائدة المتطوعين لفائدة المواطنين بكامل ولايات الجمهورية، وسيتولون عبر الهاتف الإجابة عن أي استفسارات للمواطنين وتقديم النصح والإرشاد عند ملاحظة أي تغيرات أو علامات غير عادية على مستوى لحوم الأضاحي. وفي موضوع متصل بالصحة، خلال أيام العيد أي اليوم وغدا والأيام القليلة القادمة وما ترافقها من عادات في الأكل، دعت الدكتورة زهيرة بن عيشاوية طبيبة رئيسة بالصحة العمومية إلى عدم الإفراط في تناول لحوم الضأن خلال العيد وتجنب المشروبات الغازية الجازوزة وتعويضها بالماء والليمون والإنقاص من السكريات.
1: كمية اللي ما تفوتش 200 جرام لشخص الواحد، نردو بينا ما نحرقوش الحم كيف نشويوه، ما ناكلوش الحم نايمين، ناكلو الخضرة دونك سلطة نية وإلا طيبة، سلطة مشوية ولا سلطة تونسية، الخس ليتو هذي كل يكون موجود، نستاهل كل ماء نشربو دونك الماء، ما ننساوش نشربو كمية كافية من الماء باش ما يصيرناش عسر الهضم. نوصيو كونو الجازوز ما نشربوهوش على خاطر راهو فيه برشا سكريات وفيه الغاز اللي باش يقلق المعدة والجهاز الهضمي. الماء نزيد نعصر فيه القارص بعد ما ناكلوا الحم يكون مفيد خير. الحم كيف ما نفوحوهوش قبل ما نشويوه، ماذا بينا نزيدوش الملح للحم نتاعنا. سائل الحوامل اللي ما عندهمش مناعة ضد مرض القطاطس أو توكسوبلاسموز، مش محبذ بكل باش ياكلوا المشوي، لازم ياكلوا اللحم يكون طايب، ياكلوا الخضرة تكون زادة من الخضر الطايبة، ما مش عاملين تلقيح ضد زيد الرذوبنا. إذا كان فما جرح لا قدر ولا حاجة نمشيو للاستعجالي وغاديك يعملونا العلاج اللازم. الرذوبنا زادة من الحروق على خاطر نعرفوا اللي في عيد الأضحى الكينون المشوى الصغار نغفلوا عليهم، ما نغفلوش عليهم الكبار والصغار دوبنا.
0: رئيس الجمعية التونسية من أجل تونس نظيف الدكتور سامي بن يحيى قال ودعا عموم المواطنين التونسيين إلى تجنب إلقاء جلود الأضاحي داخل القمامة ووضعها داخل أكياس بلاستيكية حفاظا على النظافة، ومعاضدة مجهود البلديات التي بادر بعضها إلى الانخراط في حملة لجمع جلود أضاحي العيد.
2: فترة متاع خانة هذية مع فترة العيد الجلد إذا ما تحميش وتحافظ عليه خاصة في عملية التمليح، واللي نعود نوصيه العباد مرة أخرى إنها باش تشد الجلد على الأقل باش ما يعملش الريحة. كان وصلنا تثمين يا حبذا إذا سم البلديات في المنطقة وخاصة رافع الجلود يستغلوا الجلد ذاك يا حبذا، في طريقة تثمين خير مني ولينا نفاية وكيف ينقف عبء البلديات، وهذا اللي نحبوه باش العباد ما طيش أول شيء. وهذا صحيح يا طرف من العيد وهي الجلود، ولكن نوصيه احنا كجمعية خاصة في فترة العيد هذه بالله حتى الحشايا اللي باش تطيش نحطوهم عيشكم في أكياس، ما هوش معقول باش نجيو في القمامات الكبيرة نطيشوهم عشوائيا فوق بعض وعلى تبن على حشيش على عيشكم، على الأقل كيبدأوا محافظين عليهم مسكرين عليهم نفيتيوك الروايح باش كي حتى جزم بلدية على الأقل نعاونوهم شوية يكونوا مسكرين ماش ما نعملوش الريحة ونعملو كل منظر الخايب.
0: وطبعا عيد الأضحى المبارك تشهد مختلف طرقات الجمهورية، ليس اليوم ولكن انطلاقا من يوم غد تشهد حركية مرورية كثيفة، حيث أن أغلب الذين قضوا عيد الأضحى بعيد مع عائلاتهم بعيدا عن أماكن عملهم سيعودون إليها. المرصد الوطني لسلامة المرور جدد دعوته إلى كافة مستعملي الطريق للتحلي بالوعي والمسؤولية حفاظا على سلامتهم وسلامة غيرهم. الرائد سامية مسعود رئيسة مصلحة الاتصال المروري بالمرصد.
3: بالنسبة للخطة نتاعنا باش يكون فما استراتيجية للأنشطة، حملات ميدانية توعوية تحسيسية مباشرة تكون موجودة في نقاط باش يكون فيها ازدحام مروري كما الطرقات السريعة فياج في رومبوانيت معناها موجودين في طرقات وطنية، هذه الكل باش نوعيو سواق درجات، باش نوعيو المترجل، باش نوعيو سواق بصفة عامة وخاصة خاصة السواق المهنيين اللي باش تكون السياقة نتاعهم تقريبا تكون زادة في حالة تعب لأني مش كون فما برشا رحلات. ومناسبة معناها عيد الأضحى المبارك نداء لمستعملي الطريق باش نكونوا أكثر وعي ومسؤولية. أول حاجة ربط حزام الأمان ضروري للركاب في الأماكن الأمامية والخلفية، نتجنبوا المجاوب الممنوعة والسياقة المتهورة، نتحلوا بالصبر خاصة يبدأ فما برشا أمبوتياج، زادة اللي استعمال التليفون أثناء السياقة ولا حتى السماعات راه ينقص برشا من التركيز ويتسبب في حوادث كثيرة. بالنسبة لسواق الدراجات النارية الخوذة تبقى ضرورية، ونتأكدوا من سلامة العربة زيتها مركز الوطني لسلامة المرور يعول على وعي المواطنين وتعاونهم باش يكون العيد مناسبة فرح وأمان للجميع وطريق آمن للناس الكل.
0: في أخبار العالم، البداية من لبنان، حيث أن الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته في الجنوب اللبناني. وقد أعلن الجيش الإسرائيلي توجيه إنذار عاجل بالإخلاء لسكان مدينة صور. مدينة صور هي تقريبا المدينة الثالثة من حيث الحجم في لبنان، وهي مدينة كبيرة بعد بيروت وطرابلس. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيهاجمها بكل عنف. هذه التحذيرات والاستهدافات أدت إلى حدوث حالة نزوح كبيرة، وأظهرت صور تلفازية كبيرة أن أغلب الناس ساكنة مدينة صورة والأحياء المحيطة بها يغادرونها حاليا في حالة ترقب وتحرك ميداني لفرق الطوارئ التي دعت السكان إلى مغادرة المناطق التي سيقصفها الجيش الإسرائيلي بكل تأكيد. أما بالنسبة للحرب الإيرانية الأمريكية، رئيس دونالد ترامب منذ قليل تحدث أنه غير مرتاح لموضوع أن تسلم إيران مخزون اليورانيوم لروسيا أو الصين، وأن مخزون اليورانيوم يجب أن يسلم للولايات المتحدة الأمريكية. يوم أمس التلفزيون الإيراني قال أن طهران تحصلت على مسودة مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأن هذه المذكرة حسب اللغة التي كتبت بها من الصعب جدا أن يوافق عليها الإيرانيون. هذه المذكرة ستقول بأن إيران يجب أن تفتح مضيق هرمز وتسمح للحركة الملاحية التجارية العالمية بالمرور منه دون قيود. بالمقابل للولايات المتحدة الأمريكية ستسحب قواتها العسكرية من محيط إيران وترفع الحصار البحري المفروض على موانئها. يبدو أن الاتفاق بين أمريكا وإيران يبدو أنه صعب المنال، وهناك ترجيحات كبيرة على أن الحرب ستتجدد قريبا. أذكركم بأبرز عناوين النشرة. حجاج بيت الله الحرام يواصلون اليوم مناسك الحج في أول أيام العيد. وفي النشرة سلطنا الضوء على أهم النصائح الغذائية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وأيضا قدمنا عدد من النصائح لمستعملي المرور. شكرا لكم على حسن المتابعة، بعد قليل يعود إليكم عماد في برنامج تهاني العيد.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: 22 دقيقة بعد الساعة 6 مساء في إذاعة المنسير وفي هذا الفضاء الإذاعي المفتوح معكم لتقديم تهانيكم وأمانيكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك. تحيات الفريق اللي أمن لكم برنامج الأمسية المباشر، وأيضا التحية لكل من هو بصدد متابعتنا والاستماع إلينا مباشرة. نستقبل المكالمات المتبقية. ألو، عيد مبارك.
1: عيد مبروك سي عماد.
0: يعيشك يا سيدي.
1: كل عام وانت حي بخير انت والمجموعه الكل نتاع اذاعه المسير خويا.
0: يعيشك. شكون معايا سيدي؟
1: معك حسين حبوريه من امام الاذاعه الاولى بتاع تونس اللي مع 38.
0: يعيشك. مرحبا بك سي حسين. مرحبا بك وبشارع الحريه وبالاذاعه التونسيه وبكل مستمعينا في العاصمه.
1: يعيشك ربي فضلك سي عماد.
0: يعيشك تفضل سي
1: عماد. نعيدوا على الناس كل بربي تحية كبيرة لإذاعة المسير. البارح مع نص نهار كيك نص نهار وربع حطونا التكبير ما شاء الله والله العظيم. نضطر تصب كان بك الحاجات هذيك
0: إن شاء الله يا ربي.
1: كل يجي كان بذيك
0: إن شاء الله يا ربي.
1: والله ربي فضلكم وكل إذاعة المسير وسي شكري وجماعة كله وكل أخت رفقة متاعك المشاكل الشعب كلها عندها هي
0: متاع القضاء والتأمينات.
1: رحمه على أخونا الخزيري
0: توفيق الله يرحمه وينعم
1: وإذاعة المسير. أنا خدمت تاكسي وخدمت شوية في النقل ديما الراديو هو مركز ياسر مع المسير. عندي خلال 30 سنة ديما نسمع ذلك.
0: مرحبا.
1: مش نشكر في روحي ولا ليه.
0: مرحبا بالعكس.
1: متاع الفيتور.
0: يا ربي يستر. ربي يستر سي حسين. يعيشك يا سيدي وربي فضلك انت وان شاء الله عيدك مبروك. تفضل.
1: كما ترأس الحب ملاحظة صغيرة ما شدش معاك برشا.
0: تفضل تفضل.
1: اي على تصفية القلوب في تونس بربي بربي والله. انا راني انا نخدم كنت في المترو او في شركة مترو الخفيف في تونس. باش تبدا العباد في بالها. تو الناس ما تباغذ بعدها على العلوش كرهوا حاجة واحدة يربي العلوش. والله يا سي عماد بالزهر عندي أحبابي معناه يربيه بالعلوش تعرفهم عندي سنين. ثم من عام 2020 بدأت العملية بدأوا يتعبوا كل أدوما الفلاح الصغير رو نحكي لك. عام 23 هذاك إكسبسيونيل جاء والله هزا ما باش تفهمني العباد وتسمعني راني انا ما ندافع والله ربي يقول لي يعني. النعجه وقتها وصلت 150 حتى في الجنوب عندنا 150 الف النعجه. والله والله كيما تو النعجه ب 500
0: فهمتني.
1: والله العظيم اقسم بالله العظيم من شهر سبتمبر حتى لين ما تتفرهد الدنيا في ديسمبر في جون ما تعرفش وقتاش ربي يرحمها
0: ان شاء الله.
1: الناس تصرف وقتها من فلوسها والله ينحي من ماكلت ولاده وبعيني الرفيه والعلفه راهي زادتهم معناها فهمت. راهي عمليه كبيره راهي معناها مساكن والله ما يرم تو المواطن يعرف العيد ورا بعضه العيد تو عاد كبير جينا رمضان يرجع عيد اخر العباد اليوم صبحت معناها الشامته في اللي عنده الساعه يا ولدي تقول ليه
0: مش شامتين مش شامتين زاد سامحني اللوم اللوم اللوم سي حسين مش نبداو الحين مش كان على الفلاحه لانه حتى الدوله عندها دور لانه من مهمتها تعديل السوق ومن مهمتها معناها انه المشاكل اللي عند الفلاح تحاول قدر الامكان تحلها باش الثمن نتاع الذئن يتيح شويه. هذه حاجه. الحاجه الثانيه معناها ما احناش نحكيو كان على العلوش راهو حتى برشا حوايج اخرى. القارص منعرفش قالوا 5000 ولا 6000 خزر واحد قالوا علاش غلى قالوا على العلفة غليت. شو شو التونسي وين ولا يتندر حاسيلو سي حسين. ان شاء الله ربي
1: ان شاء الله امورنا
0: اسمعني احنا نقول ان شاء الله ربي من علينا وان شاء الله يحن علينا وان شاء الله يعطينا ربي على قد قلوبنا ديما نقول. اي
1: عماد بربي شفت في الكوفيد معناها صار فينا دولة ما نجمتش تفارع معناها وصلت عملت كونفونسيون مع المصحات ورفضوا وشوف قديش ناس صرفت فلوس وماتت معناها تشوفوا كان يبيع في العلوش راهي كلها تصلح فينا.
0: باهي سي حسين انت توا معناها تدافع على الفلاحة الصغار. يا سيدي يا سيدي مش مشكل. باهي
1: سبين برشا سي عماد تو كنت حتى او قعد لهم في الركبة هاو درا شنو هاو درا حرام
0: حسين. ان شاء الله ان شاء الله اللي صار سنة ما يتكررش. هذا ايش نجم نقول لك ان شاء الله سي حسين اللي صار سنة نقول ما يتكررش يا سيدي.
1: ان شاء الله يا اخويا ان شاء الله الناس كل ديما تبدا معايا
0: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. شكرا لك يا سي حسين.
1: ربي فضلك.
0: شكرا لك يا سيدي. شكرا لك يا سيدي. الى اللقاء. تحياتي. المكالمة الموالية. الو
2: عفوا يا سي
0: عماد معاك. مرحبا. شكون معايا سيدي؟
2: سي سالم باشا من المنافسيات.
0: مرحبا يا اخويا سالم، هاي تفضل سيدي العزيز.
2: كل عام وانتم بخير.
0: يعيشك يا سيدي.
2: ونحب نعايد على امي محبوبة بن حليم رملت محمد بن
0: يوسف، ربي يفضلها لك ويطول في عمرها سي سالم،
2: بمناسبة عيد الأمهات بالمسبق. ونهني بنت بنتي منال المبروك حرم الأزرق، منا نزادلها توأم
0: إن شاء الله. ألف مبروك إن شاء الله.
2: هلين أوسي
0: ألف مبروك يا رب اليوم.
2: وبناتي حسنة باشا حرم ناجح المبروك، وسنة باشا حرم صابر بوعزيز.
0: ايوه
2: وانا نتابع في برامجك الكل معناها هاتفات.
0: يعيشك يا سي سالم يا سيدي، يا ربي
2: ندافع على الزواري،
0: ربي يستر. مش ندافع، احنا ندافع دي مع الحق راهو.
2: أيوة.
0: سواء كان
2: الزواري تعب يا ايمان، معنا وربي يقدر الخير،
0: ربي يقدر الخير. يعيشك يا سي سالم. أيوة. وان شاء الله مره اخرى كل عام
2: وانت ديما نسمعك في البرامج نتاعك وفي الاعاده. يا إذاعة مسيرة ما تسكرش.
0: يعيشك يا سيدي، يعيشك يا سي سالم. أيوة. شكرا لك وعيدك مبروك.
2: عندي طلب كان ما فماش معنى.
0: تفضل. اي
2: بالنسبة للتخميرة مراد باشا ولد عمي.
0: اي يا سيدي ان شاء الله كان قاعد لنا وقته لانه مازالوا صغير سنة فيهم ان شاء الله. سينو سي سالم هي مازالت المساحات مفتوحة الليلة في الليل. أيوة. وغدوة مرحبا به في كل وقت. شكرا يا سيدي، الى اللقاء. مكالمة موالية. لو عسلامة، عيدك مبارك.
3: عسلام وعيدكم مبروك.
0: يعيشك. شكون معايا اختي؟
3: معاك مدام ضحى، نكلم فيكم من فرنسا.
0: مرحبا يا مدام ضحى، منين بالضبط من فرنسا؟
3: من جنوب، من الكوت دازور.
0: من الكوت دازور، اي صحه ليكم، خاصه ان النهارين سخونه شويه توا جو في الكوت دازور. وش؟ اي
3: والله سخونه هالايامات. حبيت نقدم تحيه اول حاجه، نحب نقول لكم عيدكم مبروك، ربي يحييكم لنسالو، ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. وراني مجتمع وفية لذات المنسير مونسينا في الغربة.
0: يعيشك يا دوحة.
3: يعيشك ويعطيكم الصحة على كل البرامج اللي تقدموا فيها
0: يا ربي.
3: والحقيقة كنت واحد البلاد نسمعكم انتم على الحق
0: يا سيدي، على الأقل نطيروا عليك شوية وحشة يا دوحة.
3: برسة ولا برسة.
0: يعيشك يا سيدي، شكرا ليك وإن شاء الله مرة أخرى عيدك مبارك وربي يفضل لك العزيز عليك. اي تفضل تفضل تفضل. اي تفضل.
3: بارك الله فيك. اول حاجه نحب نقدم تحيه كبيره برشا لزوجي العزيز البيرم، نقول له كل عام وانت حي بخير وربي يفضلك ليلي
0: وربي يفضلكم لبعضكم.
3: اي يعيشك وربي يطول في عمرك. وتحيه جدا كبيره، نقول عيد مبروك لعائلتي لامي وبابا الهيزي ومديها وحميتي وحمويا تتا مبروكة وعمي فرز وثليثي وثلثتي كل واخوتي والأحبابي والأصحاب الكل،
0: ربي فضلك ليهم ويفضلهم ليك. شكرا ليك ضحى، إلى اللقاء ومرة أخرى عيدك مبارك.
3: يعيشك بسلامة.
0: تليفون موالي ناخذوا تليفونات بسرعة. ألو عسلامة، عيدك مبارك.
4: ألا عسلامة أخوي.
0: يعيشك يا سيدي. يعيشك. كون معايا سيدي؟
4: من العيار.
0: أحمد
4: العيار.
0: مرحبا يا أخوي أحمد، منين أحمد؟
4: من دخانية معتمدية القريب ولاية سليانة.
0: مرحبا بيك وبكل المستمعين في سليانة وفي القريب. تفضل أحمد.
4: يرحم والديك. والله نعايد عليك كما أنت مول حاجة.
0: يعيشك
4: يا أحمد. ونشكركم اللي تعملوا همزة توصل بين المواطنين والأقارب.
0: يعيشك يا أحمد، مرحبا.
4: يعيشك ويرحم والديك. ونعايد على أختي في تونس وجيراني وأحبابي وكل من يعرف.
0: يعيشك يا أحمد وربي يفضلك ليهم ويفضلهم ليك يا أحمد.
4: عايشك يا رحمة.
0: شكرا ليك. يعيشك أحمد. عايش. إلى اللقاء.

0: يتواصل اللقاء معكم مستمعينا الكرام مباشرة من إذاعة المنسير من خلال مساحات إذاعية مفتوحة على امتداد كامل اليوم وحتى غدوة لفسح المجال لكم للتدخل وتقديم تهانيكم وأمانيكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نواصل تليفوناتنا وأيضا أنغامنا في لقاء يتواصل معكم حتى يكش للسبعة. ألو عسلامة، عيدك مبارك.
1: ألو عسلامة، كل عام بخير أخي عمال.
0: يعيشك، شكون معايا سيدي؟
1: سنين دائما سيدي معاك. فرج شيفة من السويسي.
0: فرج من السويسي، مرحبا يا أخويا فرج.
1: بالتحديد من منطقة زاد عبد الله، كل اللي يقدموا لك.
0: يعيشك يا سيدي، تحياتي ليهم الكل. يعيشك أخويا فرج،
1: مستمع وفي لغاية المسير.
0: أي صوت كابتيتو توا توا كابتيت الصوت. مرحبا يا فرج.
1: عايش كبرك الله وفيك سيدي.
0: يعيش خويا، تفضل فرج.
1: اللي نحب نقدم تحيه الى كافه عمال اذاعه المنسيه.
0: يعيشك يا سيدي، شكرا لك، ان شاء الله عيدك مبارك مره اخرى.
1: يرحم والديك ولا كافه العائله ولا الشعب التونسي كله.
0: يعطيك الصحه اخويا فرج.
1: اللي نحب نقدم تحيه بمناسبه عيد الاضحى المبارك. انا كنت راقد في السبيطار، نحب نقدم
0: لباس تاو المفيد فرج.
1: لباس عايشك يرحم والديك.
0: الحمد لله، وان شاء الله ديما لباس، وان شاء الله ديما في فورمه وصحتك عالي العالي يا فرج.
1: عايشك يرحم والديك، بارك الله فيك. نحب نقدم تحيه الى اطار الصحه كله على المجهودات اللي يقوموا بها كل في المستشفيات.
0: الكل معناها الناس اللي كيب اللي كانت لها بيك الكل في السبيطار.
1: ايه
0: السبيطار يا سيدي، شكرا ليهم.
1: احر تحيه بنسبه عيد الاضحى المبارك.
0: يعيشك يا فرج، وتحية من خلالك أيضا للإطار الطبي وشبه طبي في تونس. الناس اللي اليوم أغلب العبادة معايدة في ديارهم هما في المستشفيات وفي مراكز الاستعجالي من أجل راحة التوينسة. شكرا لك يا فرج.
1: شكرا يا خيامات.

إن شاء الله أغنية اليوم يكونوا تمشي ومع جونا التونسي الحلول اللي نعيشوا فيه في عيد الأضحى المبارك. مرة أخرى نقول لكم إن شاء الله كل عام وانتم حين بخير، وإن شاء الله ينعاد عليكم عيد الأضحى المبارك إن شاء الله باليمن والبركة والخير والأفراح والمسرات في كل أيام السنة القادمة قبل الأضحى القادم. تحياتي لكم الكل. مرة أخرى نذكركم للفضائيات الإذاعية المباشرة مازالت مفتوحة معكم في إذاعة منسير اليوم وغدوة للتواصل معنا. تحياتي أيضا لحسام قدرية اللي أمن هذا الفضاء الإذاعي المباشر انطلاقا من الخامسة مساء، معاذ الحداد اللي كان تواصل معكم ونسق الحصة نتاع اليوم، عماد العوني يتمنى لكم إن شاء الله متابعة شيقة لبقية فقرات وبرامج إذاعة المنسير، وكما العادة لكم مني كل الحب والتقدير.

أنا أسألك يا رفيع العرش والدرجات. أنا

0: بمبلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7
1: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة السابعة للأنباء. تم تحديد يوم 29 ماي 2026 آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد وفق بلاغ صادر عن الإدارة العامة للأداءات. ويمكن إيداع التصريح المذكور في اليوم الموالي إذا صادف اليوم الأخير لإيداع أحد التصريح الجبائية يوم أحد أو يوم عطلة دون دفع خطايا مالية. أعلن السجل الوطني للمؤسسات عن إطلاق خدمة الخزانة الإلكترونية للمؤسسة والتي ستدخل حيز التنفيذ الفعلي والوجوبي ابتداء من 1 سبتمبر 2026 وذلك في إطار توجهه نحو رقمنة شاملة لتسهيل المعاملات الاقتصادية. وستمكن هذه الخدمة التي ستتيح لصاحب المؤسسة التحكم الكامل في حسابه على المنصة الرقمية وتمكنه من الاطلاع على جميع العقود والوثائق التي قامت المؤسسة بإيداعها بصفة مجانية وآمنة في وأي وقت. شارك الديوان الوطني التونسي للسياحة في فعاليات معرض مدينة شانغهاي للسياحة والذي انطلق يوم أمس ويتواصل ليوم الغد وهو مخصص للسوق السياحية الصينية. هذه هي المشاركة، تم تنظيم سلسلة من اللقاءات المهنية والمؤسساتية مع عدد من منظمي رحلات ومنصات الحجز الإلكترونية ووسائل الإعلام المتخصصة بالإضافة إلى أبرز الفاعلين في المنظومة السياحية الصينية. صدر برائد رسمي للجمهورية التونسية قرار مؤرخ في 26 ماي بإسناد الجائزة الوطنية لأحسن مشروع للباحثين الجدد في الصناعات التقليدية إلى فراس العابد الحرفي في اختصاص الخزف التقليدي وهو أصيل منطقة القلالات من معتمدية المكنين ولاية المنستير. يتواصل الطقس صافي لا قليل السحب بأغلب المناطق هذه الليلة وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. الرياح ضعيفة ومعتدلة والبحر قليل الاضطراب. درجة الحرارة هذه الليلة بين 20 و24 درجة وتصل إلى 26 درجة في مناطق الجنوب. انتهى الموجز، موعدنا القادم على الأنباء سيكون في الساعة 8. إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. حزام الأمان حاجة لازمة، الكليك هذه هي اللي تمنعك. المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: أحلى ما في العيد اللمة، وأحلى لمة معاكم مستمعينا.
4: أتانا العيد، الله الله يا محلى العيد، الله الله الله على الفرحة حمدا شكرا لله.
3: أجواء الفرحة تجمعنا معاكم كيف كل عيد، مع التهاني، مع الزيارات للناس وين ما كانوا، مع الهدايا ومع الجو الحفالي على طول أيام العيد.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: وكما عودناكم الكلنا حاضرين بالموسيقى الضحكة النكتة والكلمة البنينة اللي تجي على كل لسان. عيدكم مبروك، سنين دائمة، وينعاد عليكم بالخير. وينعاد عليكم بالخير. مستمعينا، دعوة منا لكم باش تشاركونا الفرحة اللي ما تحلى كان بيكم. اللي ما تحلى كان بيكم.
1: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أكد رئيس الغرفة الوطنية للجلود والأحذية وجدي ذويب أن سنة 26 و2000 شهدت عودة حملة تثمين جلود الأضاحي بعد توقفها خلال السنة الماضية، وذلك ببادرة من المركز الوطني للجلود والأحذية الذي تولى الإشراف على إعادة إطلاقها مع توفير حوالي 15 طن من الأملاح المستعملة في حفظ الجلود والعمل على إعادة تفعيل تراخيص تصدير الجلود نصف المصنعة حتى تستأنف المسالخ مشاركاتها وتستعيد الحملة نسقها العادية. حذرت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية من تنامي تهديدات وسائل التواصل الاجتماعي التي لم تعد مجرد فضائل التواصل بل أصبحت إحدى القنوات المستهدفة بالهجمات الإلكترونية، خاصة مع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات الاحتيال والتضليل الرقمي واستهداف المستخدمين. أكدت الإدارة العامة للأداءات في بلاغ لها على تحديد يوم 29 من مايو الجاري كأخير أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد، ويمكن إيداع التصريح المذكور في اليوم الموالي إذا صادف اليوم الأخير إيداع أحد التصريح الجبائية يوم أحد أو يوم عطلة دون دفع خطايا مالية. يتوصل الطقس في نقل السحب أغلب المناطق هذه الليلة وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوية، وتهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، ويكون البحر هادئا إلى قليل الاضطراب، وتتراوح درجات الحرارة ليلا عامة بين 20 و24 درجة وتصل إلى 26 درجة بالجنوب الغربي. دولياً، قال البيت الأبيض اليوم أن تقرير الذي بثه التلفزيون الإيراني الرسمي وسيستشهد بمسودة إطار عمل أولي وغير رسمي لمذكرة تفاهم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية غير صحيحة، وأن المذكرة المشار إليها مختلقة بالكامل. وأعلن التلفزيون الإيراني الرسمي اليوم أنه حصل على مسودات إطار عمل أولي غير رسمية لمذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.com.

جانا العيد مع فرحة العائلة والقلب سعيد ومع إذاعة المنستير العائلة ملمومة والفرحة في كل جهة وحومة.

عيد أضحى مبارك، كل عام وانتم حيين بخير. نتقدم لكم بأرق العبارات وأطيب التمنيات وصحة وسعادة، وكذلك نعيد على حجاجنا الميامين، ونسأل الله أن يرزق كل مشتاق حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، ويعيدهم إلى ديارهم وأهليهم سالمين بإذن الله. كل عام وأنتم بخير. طبعا مساحة تنشيطية من الآن وإلى حدود 10 ليلا نخصصها لتقديم التهاني مع أهل الفن والثقافة والمبدعين، خاصة في مجالي الدراما والسينما والغناء. معنا هذا المساء أيمن الشابي، نقول عيدك مبروك، كذلك من زميلنا من قسم الأخبار أحمد العساوي، عيدك مبروك. ومعكم من الآن وحتى العاشرة فوزي الصخيري. الأغنية الأولى التي نقترحها على السادة المستمعين والمستمعات أغنية يا رايحين للنبي لليلى مراد، غنتها بعد إسلامها بإحساس من القلب وإيمان عميق صاف. في كل عام ومع اقتراب وقفة عرفات تعود هذه الأغنية تملأ الأجواء لروحانيات خاصة بصوت المبدعة ليلى مراد.

0: عيدكم مبروك وكل عام وانتم حيين بخير. اذا ننطلق في استقبال طبعا المبدعين اللي بيشرفكونا من الان وحتى العاشره ليلا، باش نقدم لهم تهانينا طبعا من اذاعه المنستير، والتحيه زاد كيف كيف تصلكم من اذاعه المنستير لكل من يعمل، كل من هو على السياره او في المنزل. دائما اذاعه المنستير يعني في اعيادكم، في مسراتكم، في افراحكم. الان انا سعيد جدا يعني باستقبال الممثل الكوميدي الكبير لمين النهدي اللي هو باش نستقبلوه. يعني الاول قول له كل عام وانت بخير اخوي لمين.
1: يا اخويا سنين دايما ربي يحييكم امثاله انت واذاعه المسير وكل العمل اللي ذاعه هذيك الحلوه اللي تربطني بها علاقه تاريخيه كبيره ياسر ياسر من السبعينات ما شاء الله.
0: ايوه واحنا زاد عندنا برشا ما جاتش بحذانا
1: والله كحدي انا ماذا بيكم بحذاكم، لانه كل ما يتم لقاء معكم الا واي معناتها يقعد في الذاكره لانه يتعذب برشا حب وبرشا ذكريات حلوه. نحكيو على المسرح، نحكيو على السينما، نحكيو على التلفزه، نحكيو على الاعمال الناجحه ما شاء الله. إذا تنسير دائما متألق دائما في المقدمة إن شاء الله.
0: تحياتنا لأختنا سعاد محاسن إن شاء الله يعني يعني تكون في صحة جيدة إن شاء الله ونعيد عليها.
1: أتمنى وعليها سعاد محاسن يا بحذية في الحفظ والأمان.
0: الحمد لله يا رب.
1: والإشارة من الأطباء متاحة قالوا لي يسي لمين راو.
0: نعم. أيوه.
1: الدواء متاع سعاد هو الانتوراج فاميليار كي تبدأ العائلة دايرة بها راو، هذاك أحسن وأكبر الدواء. يعني كما تعرف المرض تاع سعاد مازال حتى الطب الحديث مازال ما تحصلش على الأدوية، فما دي كلمون اما ما فماش ادويه مع العلاج مع وما نسعد ما هيش اجيتي وما هيش تتحرك تكسر كذا. قالوا لي احسن حاجه لونتوراس فاميال، يعني كي تكون سعاد اذا ما تلقى لمين ما فماش لمين، فما محمد علي، فما وليد. وربي نبع علينا بمراه زاد الله بسعاد تبارك الله عليها بارك الله فيها بالمناسبه وان شاء الله معناتها
0: عيد
1: مبروك وصغيراتها الحمد لله. اتهنوا عليها الساده المستمعين وكل الناس اللي مع الأسف الشديد مات كل مرة يقولوا أخبار غير صحيحة.
0: كل
1: إشاعات طبعاً ونقول لهم لا سعاد هاي بحذية في الحفظ والأمان والحمد لله.
0: تحياتنا لها وان شاء الله ديما في ساعه جيده. انت عاد بطبيعه الحال تقوم يعني في كل شيء تقريبا في الدار يعني في يوم العيد الاضحى
1: اكيد وخاصه في المناسبات او في العيد مثلا. أيوة. الكبير ولا العيد الصغير ولا
0: احنا تو في عيد الكبير. عيد الكبير كيفاش كان النهار نتاع اليوم؟
1: انا نقوم بكري ساعه ماتينال على الاخر، وحتى كي نبدا عندي خدمه ونسهر وتبدا عندي عروض مسرحيه ونروح ماتينال
0: متعود تقوم بكري.
1: لابد نقوم بكري، اما لابد نعمل قيلوله صغيره حتى بنصيف ساعه كما تصيف وشتاء. اتبقى بالنسبة للعيد هذا قمنا صباح بكري بيانسور معتا حضرنا رواحنا اللي بيحت العلوش العائلة كل حضرت رواحها، جاب حذية محمد علي ووليداته تبارك الله ما شاء الله عنده ثلاثة ولاد معتا بنية وزوز ولاد معتا
0: منهم الوليد منهم الوليد اللي ظهر في الفيلم تاع روندة 13 يعني بطبيعة
1: يوسف ما شاء الله. واليوم بين قوسين يوسف لأنه كوارجي كبير معناتها اليوم قال لي بابي يلزمك تجي تتفرج فيه خاطر راني قلت البارح ماركيت بونت هو هايل ياسر وبنت محمد علي وطبعا وليد والعائله الكل الكل نتلموا في العيد وفي المناسبات هذه كل العائله الكل تتلم ما شاء الله. معناتها قمنا بالذبيحه العاديه.
0: انت تشوي انت تعمل كل شيء انت تشوي عاد
1: اي قبل كل شيء احنا انا نقص شطر علوش نحطه معناتها في ساشيات ونعطي محمد علي وليد وبحذانا مرميات وبحذانا ناس خلاله وبحذانا الحراس البلاصات وكذا نعطيهم
0: ربي يبارك لك هكا
1: يعيشك هذاك هو يكون هكاك هو معناتها. وبعدش نتلمدوا يشعل الكانون ما شاء الله يتحط البخور نستناو الذبيح حتى اللي يجي معناتها يحضر الذبيح.
0: ما تعلمتش تذبح وحدك لمين يعني انت تو قدش مره؟
1: والله ما تعلمت انا اخوتي كل يذبحوا الا انا
0: ما تمشيش للكاف في العيد يعني باش تشوف الاقارب غادي ولا نعم؟
1: لا يكلموني انا من الصباح حتى الماضي ساعة التليفون ما وقفش. فهمت كل العائلة تصبي بنات أختي أخويا في الكاف ربي يشفيه مريض شوية عبد الرزاق اللي هي من سانسي عماية جولات ودوريات ويجي معايا حتى المسير في العروض الصيفية. كلهم معناتها حتى الماليسة عم تعرف قايلة والعباد يطلبوا والأصدقاء والأحباب والأصحاب والفنانين
0: وذلك نكت العياد يعني بطبيعة الحال. نعم
1: هذا هو العيد دي.
0: نعم
1: هو العيد اللمبة ذاك هو العيد هذا.
0: نعم
1: أنا وحنا والحمد لله نتفقد بعضنا في العيد ما شاء الله الحمد لله يا رب.
0: وانت اكيد بالنسبه نرجع تو شويه لمحمد علي حبينا يكون معنا محمد علي وما نعرفوه كثير التنقل وفهم على فهم الاسباب علاش هو لانه الفيلم تاعه مطلوب يعني في برشا مهرجانات والفيلم هذا توج يعني في عديد المهرجانات اخرها يعني في كان يعني خذ البرستيج يعني جايزه البرستيج في مهرجان كان
1: في كان
0: نعم. وانت
1: والفيلم نجح نجاح كبير
0: نعم.
1: وعملنا تجربه حلوه ياسر ياسر قدمناها الفيلم في المرنقية في السجن المرنقية
0: نعم نعم
1: وتعدى عرض ممتاز جدا بحضور 500 سجين
0: نعم.
1: وكانت النخبة مع السجناء وبعد العرض عملنا نقاش معهم وتبركنا عليهم واستقبلونا استقبال كبير مع في السجن هذي وتعدى عرض ممتاز وممتاز جدا تفاعل كبير والحمد لله. كذلك مشيت مع المصر سين المصر الممثل اللي معه خلات الجائزة
0: عفيف بن محمود بطبيعة نعم
1: بن محمود خلات هي الجائزة الأولى مع تركز عليها ممثلة ممتازة جدا
0: نعم.
1: وكان تشوف الحفاوة والاستقبال اللي عملوه للمين نادي أنا مانيش معروف برشا في مصر ولكن وقت يسمعوا لي أنا جاي حضروا كنيت كل ما نحكيلكش
0: أنت عندك تاريخ عاد أخويا
1: الأمين
0: وأنت زدها وبش تم تكريمك يعني في مهرجان روتردام يعني السينمائي عن قريب يعني
1: نعم.
0: بش تمشي معنا أكيد
1: ان شاء الله ان شاء الله باش نكون غادي في روتردام ان شاء الله باش نكون موجود
0: نعم.
1: ديجا لا فيش خرجت ولا ناس قاعدين خرجت الناس قاعدين يعلموا مع اللي انا باش نكون موجود غادي باش يقع التكريم نتاعي وان شاء الله مع الفيلم مع قدر ما حصل على جوائز
0: نعم.
1: قدر ما ان شاء الله مع هذه البادره الاولى مع النجاح الكبير
0: نعم.
1: اللي عملوا محمد علي وان شاء الله الفيلم اللي حضر فيه الجديد اللي قصة حياة لمين نادي وسعاد محاس خاصة نركز على سعاد إن شاء الله باش يكون هو الدوزيام بارتي معناتها دوزيام فيلم دو محمد علي إن شاء الله
0: نعم إن شاء الله بالتوفيق لكل محمد علي. شكون تقدم تهنيك في نهاية هذا اللقاء طبعا
1: والله للناس كل معناتها للشعب التونسي للناس اللي كل يستناو فيا على حرم الجمر والناس يعرضوني في الشارع أي وقت يا لمين أي طولت علينا وانا اقول لهم لو المليح يبقى خلوني المليح نتاعك ولا يبقى برشا
0: هي عندك عمل جديد يعني باش تقدمه في المهرجانات يعني
1: ان شاء الله هي عندي مسرحيه جديده ان شاء الله انا وممثله معايا وان شاء الله
0: ما تقولش عليها الممثله معاك ما تحبش تقول عليها ولا
1: ما يستاهلش تو في يحضر المشروع
0: ايوه
1: ويحضر تو نعلنوا عليها وممكن بعد حتى واحنا في ثنيتنا على المسير نجيو بحذاكم
0: مرحبا بك على كل حال كل عام وانت
1: المسير دائما عندنا علاقة بها كبيرة ياسر علاقة من مهرجان المسير مهرجان المغرب العربي
0: نعم.
1: أنا نذكر
0: إن شاء الله يعود هالمهرجان إذا خاطر ديما تحكيوا عليه أنتم أهل المسرح ديما تحكيوا عليه الخصوصية متاع مهرجان المسير الدولي هو المسرح يعني متاع المغرب العربي أنا بدأ في بداية السبعينات يعني بالطبيعة
1: نعم. أي بدأ في السبعينات نعم. وتعرفنا فيه تعرفنا من خلال هو على ممثلين ممتازين ومخرجين كبار
0: نعم نعم
1: الطيب صديقي المرحوم الطيب صديقي من المغرب كما عبد القادر علولة من الجزائر كما يعني كان لقاء حلو ياسر ياسر كنا نعيش مع بعض تقريبا 10 ايام او 12 يوم مع بعضنا مع تودي تقدم العروض ثم يصير نقاشات حول العروض المسرحية وكذلك معناتها الفرصة هذيك نشوفوا فيها الاعمال نتاع الخيان معناتها اللي قراب منا كما المسرح الجزائري معناتها انا عندي مده معناتها ما شفتش مسرحيات جزائريه في تونس ان شاء الله
0: نعم
1: ان شاء الله معناتها نشوف
0: ان شاء الله كل حال عيدك مبروك مره اخرى كل عام وانت حي بخير ونتلاقاو ان شاء الله في مناسبه قادمه الى اللقاء
1: وانت تبارك الله عليك هاك دائما ما يا اخويا تبارك الله عليك انا ديما نستناك تكلمني يا اخي انا مش نطلبك يا اخي تكلمني
0: اخويا القلب على القلب الى اللقاء نتلاقاو ان شاء الله
1: في امان الله تاو.

0: لكن النبي بصوت المرحوم هاني شاكر. إذن تتواصل يعني لقاءنا حتى العشرة متاع الليل بمناسبة يعني عيد الأضحى المبارك. كل عام وانتم حيين بخير. نستقبل كما قلت في البداية قلت إن هي مساحة تنشيطية معايدة مع أهل الفن والثقافة ومع الدراما والغناء. توا معنا طبعا الممثل القدير أشاد العرفاوي يقول له كل عام وانت حي بخير أخوي أشاد.
1: أخوي عيدكم مبروك وكل عام وانتم حي بخير, وإن شاء الله كل مستمعي إذاعة المنستير, وإن شاء الله ديما الفرحة تعم كل جار تونس.
0: نعم طبعا احنا اليوم ديما نحب نشوفه زاد الوجه الآخر بالنسبة للممثل والفنان, يعني كيفاش يعدي أوقاته يعني مع العائلة, وخاصة احنا اليوم في الأول اليوم الأول متاع عيد الأضحى المبارك. نعم
1: ولا عادي كأيوه إنسان يعني. نعم. نحاولوا نحاولوا يعني نحافظوا على عاداتنا وتقاليدنا ونحييوها فهمتني مع العائلة ومع
0: وخاصة انتم ما عندكمش برشا وقت بعد بطبيعة لأنه العمل ساعات يقتضي ذلك. ما طبعا الطقوس هذه الدينية والفرحة مع العائلة ما تنجموش يعني تستثنيوها, لابد باش تلقاو لها وقت يعني هذا هو بتبيع. يعني بطبيعة نعم
1: بطبيعة هما نهارين يعني نعيشوهم ولا نهار ثلاثة أيام يعني نعيشوهم مع التونسي الحر يعني التونسي اللي يعرف يعيش طقوسه يعني بتاع العيد الكبير اللي تحلين عليهم عينينا فهمتني. ونحاولوا أنه نقولوا يعني طبعا في هالحجم هال يعني العيد ذي فهمتني, ونوريه ونربيه ونعديه لصغارنا زيادة.
0: نعم
1: نفس التقاليد
0: القيم يعني النبيلة هذه بطبيعة أنتم أكيد يعني في جات ممكن فما ظروف مريت بها كونك ماكش في ماكش مع العائلة, يعني ربما تكون أنت تصور يعني في مسلسل ولا في فيلم, يعني أكيد صارت الحكاية هذه معاك.
1: أي صارت نصور فهمتني وفي تورناج فهمتني تولي تأجل يا بعد التورناج فهمتني تقوم بعاداتك وتقاليدك ولا فما شكون يخلفك يعني.
0: نعم.
1: يقوم بالعادات هذه التقاليد ويخلط يلقى أما الأجواء يعني في العيد أحلى أحلى برشة يعني من أنك تبدأ في عمل فني.
0: نعم.
1: نهار التورناج ولا كذا فهمتني يعني ديما عندها نكهتها وعندها أجواء.
0: انت في الدار يعني يوم كامل في المنزل ولا اكيد يعني فما تهاني من طرف الاصدقاء؟ اكيد
1: تهاني هذيك ما هي موجوده في شبكه التواصل الاجتماعي ونعملوا تليفونات لبعضنا ونكلموا الناس ونكلموا اصدقائنا ونكلموا زاد عباد اصدقائنا زاد يعيشوا في خارج تونس فهمتني ومن تون احنا نقوموا يعني بإتمام يعني العادات بتاعنا والتقاليد يعني من يعني من تكسير ولا يعني
0: معناها انت تقوم بالعمليه هذه تقوم بها كما كان
1: لا
0: كان
1: لا
0: معايا لمين النهدي كان خليني انا نقوم بكل شيء راه وانت نفس الشيء.
1: انا انا مش كما لمين ان شاء الله كل عام وحي بخير.
0: ايوه
1: لمين عند خبره اخرى نحن نهزوا للجزار نجيب جزار كسر حط
0: هو يقوم بكل شيء معناها انت تفرج برا ولا شنو؟
1: لا نحن نمشي ونهزوا نجيبوا ونقصوا معاهم فهمتني في الجو هذاك
0: الجو هذاك جو محلاه واش اي وشكون تقدم تهانيك اخويا شلي؟
1: والله تهانيه كل المستمعين اذاعه المستير الى التوانسه الكل اللي يعرفونا واللي يتبعونا فهمتني لكل الفنانين والفنانات فهمتني في تونس ان شاء الله عيدهم مبروك واهالينا زادة اللي خارج تونس فهمتني فما يعني ناس تعيش البرة فهمتني ما تعيش نكهة العيد فنحن إن شاء الله كل عام هم حيين بخير وإن شاء الله ربي ديما فرحانين يا أخوي إن شاء الله
0: إن شاء الله. في الصيف شنو عندك شي أعمال يعني باش تقوم بها سواء كانت مسرحية ولا حتى سينمائية يعني؟
1: والله يا الصيف مازال ما بداش عندنا نحن ما بدا هو في الطقس بتاعه إن شاء الله اللي فيه خير ربي سهل صديقي.
0: نعم أنت نعرفك ما تحكي على عمل إلا ما تمضي على العقد يعني أكيد.
1: إن شاء الله لما نكملوه إن شاء الله مش حتى نمضي على
0: كل حال كل عام أنت حيب خير أخويا شالي ونتلقاه إن شاء الله في مناسبة سعيدة كيف هذه. إلى اللقاء.
1: عايشك بارك الله فيك. عايش
2: الفحص الناظور بير مشاركة على الموجة 104.7 مع إذاعة المنستير. إن شاء الله أيامكم ديما عيد. نعيش معكم أجواء الفرحة واللمة طيلة أيام العيد. فضاءات مفتوحة لتقديم التهاني للعائلة والأحباب.

0: على حب
1: نجدد تحياتنا لكل السادة المستمعين والمستمعات اللي رافقونا في هذه المساحة التنشيطية على موجات إذاعة المنسير من الآن وحتى العاشرة ليلا. ومرة أخرى أقول لكم عيدكم مبروك وكل عام وانتم حين بخير. الآن مش نستقبل اللي احنا كنا استقبلنا منذ قليل يعني مبدعين في مجال الدراما والسينما، الآن مش نمشيه مجال الفن والغناء. والمبدع طبعا وصديقنا وصديق الجميع محمد جبالي، يقول له كل عام وانت حي بخير.
2: عيدكم مبروك.
1: هلا بيك أخوي محمد.
2: بفوز تحياتي ليك وكل مستمعي ذات منسير، شاء الله عيدكم مبروك.
1: عيدك مبروك يا أخوي.
2: نعم عليكم بالصحة إن شاء الله.
1: نعم احنا هنا كنا نعديو في أغنية بصوت شادية.
2: اي سمعت
1: اي حلوة الأغنية هذه.
2: انت ذوقك نعرف في فوزي ديما اختيارات محلها.
1: والله ان شاء الله يا أخوي ديما نحاول باش نوفقوا ويكونوا سادة المستمعين راضين على اختياراتنا الفنية ان شاء الله. هو شادية هو ما بسمينا صوت مصر يعني شادية في الفترة الأخيرة. نعم. فما نقاد يعني قاعدين يختلفوا ساعات يقولوا ام هو صوت مصر يعني الفعل يعني برشا مرشحين يعني شادية كونها هي صوت مصر. نعم
2: والله زاد راهو كي تدخل شاد صوت مصر زاد ام كلثوم شنو نقولوا مالها.
1: لا ما خاطر غنيت اغنيه حلوه يا حبيبتي يا مصر هذيك شاد.
2: اي ما يمكن خاطر خذيت لما كي نقولوا الصوت ومبرش اصوات يمثلوا مصر معناها، لكن كي نقولوا يمكن دائما الكلمه هذيك نتاع سفير الاغنيه المصريه او التونسيه او
1: نعم مثلا. نعم نعم
2: مصر كيما ما زاد حتى تونس عندنا برشا اصوات مميزين ونوروا تونس ومعناها وعطاوا صورة حلوة على تونس. شادية بالرغم راهي شادية معناها ما كانتش مركزة على الغناء يعني ممثلة، لكن إذا قارناها توا بالأصوات سواديزون اختار يعني تهرب بها مهروب معناها، لكن هي ما تقولكش أنا مطربة.
1: نعم
2: ربنا بالي حمدي كبار الملحنين، لكن عمرها ما قالت وأنه هي مطربة، هي نجحت أكثر كممثلة وبالرغم هي تغني بالقدا لكن ما يمكن ما ركزتش على الغناء خاطر جات في وقت.
1: هي ركزت على الأغنية الخفيفة يعني خاصة
2: الأغنية الخفيفة اللي وما كانتش ما تتجرأش تقول لك أنا مطربة بالرغم كما قلت لك راهي غنيت بالقدا. أنا فما غنية هذيك الأغنية نتاع بلي حمدي ذيك
1: قولوا لعين الشمس
2: لعين
1: نعم حتى أني عارفك باش تقول الغنية هذه. هاي غنيها لنا شوية مثالش للسادة المستمعين يحبوا يسمعوك يعني من أغاني خاطر أنت ما سمعناكش تغني شادية قبل. أيوه
2: هي غنية حلوة بتقول قولوا لعين الشمس ما تحماشي لحسن حبيب القلب صبح ماشي قولوا لعين الشمس ما تحماشي لحسن حبيب القلب صبح ماشي قولوا لعين الشمس ما تحماشي لحسن حبيبي ما حبيبي القلب صبح ماشي.
1: والله برافو عليك أخوي محمد يعطيك الصحة على الأداء الرائع ما شاء الله عليك. ما هي الغنية اللي عندك ما شاء الله عليك هاي تتبقى عليك يعني كي غنيت لنا شادية خطرة برشا ما سمعوكش تغني شادية الحقيقة. سمعناك تغني فريد وعبد الوهاب وعبد الحليم وبرشا أصوات، لكن شادية تقريب لي أول مرة تقريبا
2: يمكن أول مرة يا ما ذي الغنية اللي غني نحبها داير في الحفظ
1: أيوة.
2: عندي كتاب دي شان عندها معتم الأغاني الحلوة معناها
1: تغنيها للغنيه وجماعة كلوب دو شام تاعك.
2: وي
1: هاي نرجع شويه للعياد والعيد الكبير احنا نقولوا عيد الاضحى. مبروك عليك وكيفاش عديت اليوم الاول اخوي محمد؟ نعم
2: والله كيما مغلبية التونس الامه الاسلاميه مشينا صلينا العيد وان شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم ان شاء الله.
1: نعم
2: ولا اله الا محمد رسول الله. بعد شويه تليفونات فما طليت على العائله احنا كما قلت لك يعني العائلة ماهيش كبيرة لكن ما نكذبش عليك يعني
1: كلهم في تونس يعني ولا في أماكن أخرى يعني
2: لا مفرقين لكن العيد بصراحة في غياب الأم والبو الله يرحمهم
1: الله يرحمهم وينعمهم
2: يعني
1: لما يعني يلموا هم اللي يلموا العائلة بطبيعة
2: أكيد ما نكذبش عليك يعني فقدت هذيك أوكي عيد وإن شاء الله مبروك علينا لكن اللي بصراحة معنا ما نحبش قال آخر رد دراما لكن اللي فاقد والديه في العيد هو يحسها الأيامات العادية. فما بالك في المناسبات هذه لكن لما معناها وأنا أمي بابا الله يرحمته وفيه
1: الله يرحمه الله يرحمه
2: فما بكذبش عليك من المناسبات هذوما يعني فما جانب فرحة بالعيد أكيد لكن فما جانب آخر فيه
1: وجيعة بصراحة. فيه وجيعة بطبيعة الحال الواحد يشتاق للوالديه بطبيعة في المناسبات هذه
2: أكيد
1: ويدعو لهم يعني بالرحمة أمتى؟
2: أكيد الله يرحمه.
1: الله يرحمه من عمهم.
2: واللي عايشين إن شاء الله ربي يطول
1: عمرهم. ربي يطول عمرهم.
2: إن شاء الله ربي نلم الشمل العائلة كل.
1: نعم.
2: خاطر العيد هو لما معناها
1: فهمت نعم.
2: فما لكن كما قلت لك معناتها شوية فما سكون طريد فما شوية تليفونات.
1: وفوالا. وفماشي مشاريع يعني قريبة.
2: واليوم اليوم بصراحة معناها هو أخ عزيز معناها والحاجات حتى الكواليس الحاجات الباهية كلهم معناها الحمد لله ربي كثر الأصحاب الأحباب.
1: نعم.
2: يعني اليوم العشية أخ العشية ضيفني صديقي وأخوي وعشيري.
1: نعم.
2: حسين العفريت
1: هي.
2: في منزله
1: هاكو تعملوا في السبور مع بعضكم أنا شفتكم يعني
2: هو عزمني عزمني باش نعملنا سبور وبالسبور تعدينا خالي مشيت بحذاء للدار مع عيلته وربي يفضلهم له
1: انتم عاد عندكم انتم الفنانين يعني معشر الفنانين تحبوا بعضكم برشا وهاك تشوفوا في الاعياد
2: نجاوبك بصراحه فوزي
1: نعم
2: يدخل معشر الفنانين الوسط الفني كيما برشا اوساط اخرى
1: نعم
2: فيه باء والخايف فما برشا باهين وعندي علاقه برشا طيبه
1: احنا ديما نقولوا للاكثر لل يعني نسبه كبيره برشا يعني
2: الاغلبيه بصراحه
1: نعم.
2: كما قلت لك معناها حتى اذا ما تقابلوش بالتليفونات معناها والحمد لله ربي يداوم العشره الطيبه ان شاء الله لا يهم شيء
1: يفرحوا لك شي وقت اللي تكون عندك سكسي نتاع اغنيه يعني هيك لقات يعني انتشار
2: برشا يفرحوا لي
1: اي باهي
2: وباركوا لي
1: نعم
2: وداير قريب ان شاء الله باش يخرجوا زوز اغاني جدد ان شاء الله تنبعثهم فما ديو تعملته مع مطربه مغربيه مقيمه في اسبانيا
1: باهي
2: اسمها فاطمة الزهرة غنية بعنوان توحشتك كلمة حاتم جيزاني الحنيان وعملناها في العتيق العتيق العتيق وصورتها كليب شلو بتخرج كليب
1: وعندك شنو عندها الخصوصية شوية الروح فما الروح التونسي ولا الروح المغربي ولا فما
2: لا الروح التونسية هي مغربية مولودة وتعيش في إسبانيا لكن اخذت الروح والتكنيك متاع المغرب والأندلو بما أنه تعيش في إسبانيا
1: الأندلو موسيقى الأندلوسية أي
2: اي نعم دايرا اول مره عرفت بعثوا لي شكون اصحابي تونس وانه قالوا لي فما واحده تغني لك في قمر وقتها اكتشفتها فاطمه الزهراء وتغني في التونسي مليح مليح
1: نعم
2: جات لتونس وسجلناها وصورناها كليب ان شاء الله قاعده في النهارين هذوما ان شاء الله تخرج كليب
1: ايقاعيه ولا فنيه ولا كيفيه؟
2: لا فنيه زمنيه
1: اي
2: زمنيه كالجو طار بالزمني القديم
1: لا احنا حشنا به يعني اليوم على خاطر حتى انت يا اخويا محمد كانك مشيت شويه للايقاع اكثر من الاغاني الترابيه خاطر صوتك يطرب برشا
2: غنيت هكا لا مثلا ما حتى الاغاني البريود الاغنيه انا انسان اللي كلمات الشعر مصر والدريزاء ماشي للجو الطربي اللي هبطت يمكن عندها 5-6 اشهر
1: نعم
2: معناتها من البرنامج متنوع هي اغنيه تقول توحشتك وانت هوني خلي وانت بعيدة عليا وحشتك وانت هونية خلي وانت بعيدة عليا مجنونك انا كانت راني انا كل كلمة حلوة على لساني جي نقولها لك تسرقها لي بصراحة نقول لك الحقيقة ما نصبرش عليك دقيقة والهانا أنا كانت راني أنا
1: هذه يعني بطبيعة الحال يعني فقرة فقط يعني من الأغنية بطبيعة الحال مقطع يعني
2: وغنية أخرى سولو غنيتها جو حفالي جو صيف مزود و
1: يعني تحضر يعني في انتاج للصيف يعني هذا بابا
2: والله عندي مدة فوزي اخوي كما ريت انت متابعيني معناها ان طول الفتره اللي فاتت يعني الخمسه اشهر او العام اللي فات تقريبا كل شهرين ثلاثة نخرج اغنيه مش انا بالفنانين نرقد من بعد
1: لا الحقيقه انت من الفنانين اللي ديما عندك نشاط متواصل على امتداد العام حاجه باهيه
2: نرجع كما قلت لك سجلت معناها سجلت انا انسان هذه سجلت اسمع في الاذاعه
1: نعم.
2: اسمع كي سيدك يتكلم سجلت احيت احيت سجلت ما شاء الله
1: أي.
2: سجلت لمي عسولك سجلت كما قلت لك الاغنيتين هذوما معناها تو مده سنه او اكثر كل شهرين ثلاثه نخرج اغنيه والغنية الأخرى كما قلت لك تقول تكتك تكتك ديما تكتك لا يقولوا نية ومتكتك.
1: هذه عاد طريفة الأغنية هذه رأي في كلماتها في العبارات بتاعها.
2: عايشين في عالم مشكشك بين اللي يكذب ويمكمك تكتك تكتك ديما تكتك.
1: كيف نية تتلحن هذه؟ كيفاش لحنت يا أخوي؟
2: عملت تكتك تكتك ديما تكتك تكتك تكتك ديما تكتك لا يقولوني يا ومتكتك لا يقولوني يا ومتكتك. عايشين في عالم مشكشك شك بين اللي يكذب ويمكمك تكتك تكتك ديما تكتك تكتك ما تعطيش جنب تكتك ما تعطيش جنب نسغى الدار شي عجب نسغى الدار شي عجب في لحظة عليك يتقلب معاهم ما تضيعش وقتك تكتك تكتك ديما تكتك
1: ديما تكتك. أخوي محمد حتى زميلي أيمن شاخ عليها رأي الأغنية هذه
2: ولا بلها لو تونسي بعد كل تكتك وانسى طيبة قلبك تكتك وانسى طيبة قلبك وعينك علي يلعب ضدك عينك علي يلعب ضدك واللي ناوي فسد جوي كنساه وخليه لك لك تكتك تكتك ديما تكتك.
1: فيها تفاعل الأغنية هذه لمحالة
2: إن شاء الله. لا مع ريت محفالي وسخونة
1: مع الآلات وكل شيء عادة كتولي عادة جواهر بطبيعة.
2: نعم إن شاء الله هذه تخرج مدة جايجة.
1: أنت يا أخوي بكري قلت لي أني كنت مرتاح شوية قبل ما نتصلوا بيك.
2: والله أخوي
1: تبارك الله تو يعني ساعات الواحد حتى يكون منها تاخذوا عينه وبعد يقوم يغني في المستوى هذايا. والله يقول لك ما شاء الله عليك أخويا محمد والله
2: على وزن تكتك تكتك والله كنت متكي.
1: بالضبط والله بالضبط. وش هو نشاطك في إن شاء الله في الصيف يعني شنو حضرتنا؟
2: والله شو
1: فماشي اتصالات في في في المهرجانات مثلا كرطاش الحمامات.
2: والله ان شاء الله نستنى في الرد من مهرجان كرطاش
1: قدمت مشروع يعني
2: لانه اثناء انا خوي فوزي
1: نعم
2: 2026 نعمل 40 سنه مسيره فنيه.
1: صلي على النبي. يعني نعم. انت صغير في صغير يعني بديت بالطبيعه.
2: انا بديت 18 النهائي نجوم الغد على مسرح كرطاش
1: نعم.
2: في 86
1: قدر فانسيس.
2: فحابين إن شاء الله قدمنا ملف حنحبوا إن شاء الله نحتفلوا بالأربعين سنة مسيرة فنية إن شاء الله في كرطاش.
1: تقدم المسيرة متاعك يعني من خلال أغانيك.
2: أي نعم.
1: والتتويجات اللي تحصلت عليهم من خلال يعني الكارتور متاعك يعني الغنائي.
2: أي نعم. أي نعم. داير أنا توا غاد في المدة هذه في الأرشيف متاعي في الديسك ديو باش نعمل مونتاج فيديو أهم المحطات متاع مسيرة 40 سنة إن شاء الله.
1: حتى إذا كان مش في كرطاج ينجم يكون يعني في مهرجان آخر دولي. نعم.
2: ينجم يكون في مهرجانات أخرى زاد إن شاء الله متاع بروجيكسيون تصير بروجيكسيون.
1: نعم.
2: ويتعدى ريبرتوار معناها أغاني من القديم وجديد يعني فما حتى فكرة يعني تتمرر 40 أغنية بتبيع مش كاملين معناها كي نربطوا 40 سنة فن.
1: نعم.
2: معناها فكرة أنه نقدموا 40 أغنية ما بين القديم وجديد لكن فما دي شانسون يتعديوا دي ميدلي كوكتيل وفما اللي يتعديوا كاملين
1: متبيع. هذا اختيار متبيع ولكن يجب يكون عندك ممكن مخرج ولا حاجة خاطر باش تولي فما سينوغرافيا يعني أكيد يعني.
2: لا لا ما تطلع
1: لا ما يطلبش يعني
2: لا لا لا لا لا
1: نعم.
2: يعني بروجيكسيون حاجة بسيطة تتعدى أول السهرة.
1: نعم.
2: ملخص بعد غنيو ريبرتوار نتاعنا بين القديم وجديد في توزيع جديد بالطبيعة.
1: نعم.
2: في توزيع جديد.
1: نعم.
2: حتى الأغاني اللي سمعناها القديمة اللي تعرفت لخزرتينك وخليك جنبك وانت الكل ويحنين وايش السر وقمر نسمعهم في أرانجمون جديد معناها رؤية جديدة موسيقية.
1: مع وحدك على الركح يعني مش معك عندك شكون باش يكون معاك يعني.
2: فرقة معي فرقة موسيقية.
1: فرقة الموسيقية كيما تفهمين ولكن عندك شيء يعني صوت آخر معك يعني.
2: لا لا لا لا لا.
1: لا. لا. يعني العمل هذايا
2: مفردي وإن شاء الله نلقى وقت باش نكمل الريبرتوار متاعي فما بالك تجيب ضيف معك.
1: أكيد أكيد إن شاء الله بالنجاح والتوفيق أخوي محمد ونستناوك يعني إن شاء الله.
2: إن شاء الله
1: ويكون فما
2: إن شاء الله يكونوا معاكم في مسير قدر
1: إن شاء الله. إن شاء الله
2: السهرات اللي كنا قدمناها في مسير الحمد لله كانوا ناجحين
1: إن شاء الله.
2: نتصور بعد غياب يمكن تقريبا ظهر لي عامين توا.
1: أنت وتعملوا الجيت بحداني وتعملوا
2: وتعملوا فنتصور كل عامين كي يكون واحد موجود يسرتوا في منتج جديد نتصور إن شاء الله تكون سهرة ممتعة إن شاء الله.
1: باش نعديو لك إحنا باش نعديو لك 10 دقائق نبداو بيقمر وبعدها نشوفوا نعملوا اغنيه اخرى حتى للتسعة ان شاء الله.
2: ان شاء الله شكرا
1: شكرا كل عام وانت بخير اخويا
2: كل عام وانتم بخير شكرا مرسي بسلامه.

0: الشيء اللي يتمناك. المرصد الوطني لسلامة المرور.
1: أحلى ما في العيد اللمة، وأحلى لمة معاكم مستمعينا.
2: أتانا العيد يا محلى العيد، الله الله على الفرحة، حمدا شكرا لله.
1: أجواء الفرحة تجمعنا معاكم كيف كل عيد، مع التهاني، مع الزيارات للناس وين ما كانوا، مع الهدايا، ومع الجو الحفالي على طول أيام العيد. مع إذاعة المنستير
3: جمعتين فرحانين.
4: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أدى حجاج بيت الله الحرام اليوم طواف الإفاضة بالمسجد الحرام، وذلك بعد الوقوف على صعيد عرفات والمبيت بمزدلفة ورمي جمرة العقبة الكبرى. وشهدت أروقة المسجد الحرام وساحته كثافة في حركة الطائفين. هذا ومن المبرمج أن تصل أولى رحلات عودة الحجيج الميامين إلى تونس يوم الاثنين القادم الموافق لغرة جوان على الساعة 7 صباحا بمطار تونس قرطاج الدولية. وكانت الخطوط الجوية التونسية قد أعلنت سابقا بأن رحلات العودة من الحج ستنطلق بداية من غرة جوان وحتى 14 من نفس الشهر، حيث ستقوم الشركة بتأمين 22 رحلة عودة من المدينة المنورة وجدة. أكد رئيس الغرفة الوطنية للجلود والأحذية وجد ذويب أن هذه السنة شهدت عودة حملة تثمين جلود الأضاحي بعد توقفها خلال السنة الماضية، وذلك ببادرة من المركز الوطني للجلود والأحذية والذي تولى الإشراف على إعادة إطلاقها، مع توفير حوالي 15 طن من الأملاح المستعملة في حفظ الجلود والعمل على إعادة تفعيل تراخيص تصدير جلود نصف المصنعة حتى تستأنف المسالخ مشاركتها وتستعيد الحملة نسقها العادية. يحتضن قصر المعارض بالكرم الدورة 16 للصالون الدولي للاستثمار الفلاحي والتكنولوجيا من 28 إلى 31 من أكتوبر القادم. وتعد هذه التظاهرة الاقتصادية فضاء مميزا للاطلاع على أحدث التقنيات والحلول الذكية في المجال الفلاحي وتعزيز الاستثمارات والشراكات المهنية والدولية. ويهدف هذا الصالون إلى عقد لقاءات عمل وشراكات فلاحية في مجالات الفلاحة والصيد البحري والصناعات الغذائية والتعريف بنتائج البحث العلمية الزراعية، فضلا عن إتاحة مجال للشركات الناشئة لعرض حلولها المبتكرة. أكدت الإدارة العامة للأداءات في بلاغ لها على تحديد يوم 29 من مايو الجاري كآخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد. دوليا، قال مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولايتي أن الضامن الحقيقي لأي اتفاق مع أمريكا هو مذيق هرمز، وأضاف أن ما وصفه بالخط الأحمر بالنسبة لإيران واضح هذه المرة. من جهته قال نائب سكرتير مجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي باقري أن طهران وواشنطن لم تتوصل بعد إلى اتفاق بشأن فتح مذيق هرمز، وأضاف أن إيران تجري مفاوضات مع سلطنة عمان بشأن نظام جديد لمرور السفن بالمضيقة. كما قال أن مخزون اليورانيوم الإيراني ليس مطروحا على جدول المفاوضات مع واشنطن. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنستير.

للعيد، وكما عودناكم الكلنا حاضرين بالموسيقى، الضحكة، النكتة، والكلمة البنينة اللي تجي على كل لسان. عيدكم مبروك، سنين دائمة، وينعاد عليكم بالخير. مستمعينا، دعوة منا لكم باش تشاركونا الفرحة اللي ما تحلى كان بيكم.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: طبعا عودة لبرنامج، طبعا تهاني وتقابل التهاني من طرف يعني المبدعين التونسيين في مجالات فنية مختلفة. طبعا ودائما بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كل عام وانتم حيين بخير. طبعا هذه المساحة التنشيطية مباشرة على موجات إذاعة المنستير متواصلة حتى للعشرة متاع الليل. لكن قبل ما نستقبل ضيوفنا، طبعا هذه أهداء طبعا من تيسير الجمالي من ألمانيا، طبعا هو شقيق زميلتنا الغالية ألفة الجمالي. طبعا الأهداء لزوجته مريم وبنته ريم، وللجد صاحبي وللجدة جنينة والجدة مفيدة، عيد أضحى مبارك وكل عام وهم حين بخير. الآن نمشي ونواصل الاستقبال طبعا المبدعين اللي نحبوهم وتحبوهم طبعا، لأنهم متعوكم دائما خاصة في الدراما الرمضانية. نعيمة الجانية يقول لك عيدك مبروك وكل عام وانت حية بخير.
3: عيدك مبروك فوزي، وعيد مبروك لكل المستمعين، ان شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير وبالمناسبة السعيدة. لكل مستمعي إذاعة المستير، لكل التوانسة، عيدكم مبروك وكل عام وانتم حيين بألف خير.
2: نعم، هاو باش نستقبلوا زادة كيف كيف مبدعة في مجال الدراما والسينما. استقبلها انت يا نعيمة. ترى
3: شكون؟ الو الو.
4: ان شاء الله كل عام وانت حيه بخير، وان شاء الله سنين ديما، وان شاء الله عيدك مبروك، وان شاء الله سامحني اللي ما كلمتكش اليوم في النهار قبل ما نكلمك توا، وان شاء الله الناس الكل عيدهم مبروك، وان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير لكل المستمعين إذاعة المنستير. عيدك مبروك يا ليلى، إن شاء الله كل عام وأنت حية بألف خير.
2: ما طلعت الصوت ها؟
3: لا.
2: زيد قرب شوية، زيد قرب شوية ترى.
3: باهي.
2: هاي باهي. هاي.
3: نعنوع.
2: هاي.
3: كيفاش شنو اللي نجم نقول؟ أنا باش أنت تعقلني ترى.
2: هي رأيك في نفس الميدان لما حالا أنتوما.
3: أكيد بالطبيعة.
2: هاي باهي. مال.
3: باهي ماهيش في تونس هاي.
2: اي باهي. هو زاد قربت لك شويه.
3: وفي فرنسا.
2: اي فرنسا. اكدت لك حتى الموقع يعني.
3: كانت في تونس وروحت تتعايد مع اولادها. رمروم ريم. ريم. صلى الله عليه وسلم. حيوك باش توحشتك يا ريم. وينك وينك؟ حيا بخير عايشه.
2: اوكي اذا المستير تقرب لكم، تقربكم لبعضكم، شفت كيف؟
3: ريم يكليك بنيتي وخيتي وصديقتي وزميلتي
4: والله والله والله ربي
3: يحفظك. هذيك هذيك بتسقي الحب كل كيا ذيك والله. نعم بوش كل كيا كل كيا بالحق كل كيا.
2: مفاجأة مفاجأة سارة
4: بالعشرة، وإن شاء الله ربي يبقى علينا ستر الكل.
3: آوي آوي.
4: وإن شاء الله عيدنا مبروك، وإن شاء الله كل عام إحنا حيين بخير، وإن شاء الله ديما نومين في الخير يا ربي.
2: ريم ريم أنت متعودة ديما في في المناسبات هذه ديما خارج حدود الوطن ولا كان السنة يعني؟
3: لا مخطط لديها
4: غالي.
2: أيوة.
4: أنا مع أوليدي دونك العيد ما نخليهمش حتى كي نبدأ عندي خدمة ولا حاجة.
2: نعم.
4: نروح أيامات العيد ونرجع وكهوة.
2: آه. أولادك يعني في فرنسا وانت وقت تكون عندك شغل تكون في تونس باش تقوم بالعمل ثم
4: أنا مستقرة في فرنسا، ووقت يبدأ عندي خدمة نهبط تونس ونروح وقت اللي يلزمني نروح.
2: أي ساعة هتمشيو مع نعيمة الساعة كيفاش تعدى اليوم عيد الأضحى اليوم الأول؟
3: أه والله أنا الحقيقة بين العائلة وبين معناها بين العائلة بين عائلتي أنا معناها بين أخواتي ما هم اللي توفى بابا وامي كل لازم نعايد مع أخواتي وفي الثانية معناها وبعد نعايد مع راجلي نذبحوا كل عادة ذبحنا وقدينا وكل شيء كما أي مرأة تعمل عيدها ودنيتها وغسل دوارتها وكل شيء كل شيء كل شيء.
2: وتو مثلا ياك علاش انت قلت تكلمني بكري شويه خاطر اكيد تعب نتاع اليوم
3: والله تعبت على الاخر زاد وجهو بحذايا صحابي كل صحاب راجلي دونك فريمون تعبت والله تعبت.
2: تحياتنا لراجلك اخونا صالح حلواس قبل كل شيء وتحياتنا لبنتك أميمة.
3: أميمة في فرنسا.
2: أميمة في فرنسا راني بحذاك ريم راني بحذاك. ريم هاني بحذاك أميمة تو ها؟
3: ما عندك فكرة ريم قديش بيا مع أميمة كتابة الباريز أميمة خطر مستقرة في اليوم تمشي الباريز ريم تفرح بها وتضيفها و...
5: ربي
3: ريم والله ربي خليك يا ريم والله فضلك
5: هكا توا
3: ما عندك فكرة فوزي ريم قديش كريمة وقديش طيبة وقديش حنينة
2: نعرفها من زمان ريم راهي نعرفها من زمان
5: قدك انت نعنوع مش قدك والله مش قدك
3: أقول لك حاجة عندها صفة أخذ ريم عندها صفة من عشك احنا بالدرجة نقوله حبد رجلة ريم رجلة دي قردية يعني وقت الشدة وقت تلقاها عندك تفك غير ما تقول اي بركة انت كلم ريم تعمل هكا تلقاها بجنبك وعندك تفك
2: تقوم بالواجب
5: والله تعلمت منك يا نعيمة والله
3: محليك
2: والله انتم مزوز محلاكم لما حالة زوم مزوز محلاكم
3: نحبها برشة نريم نحبها برشة برشة برشة
2: في الاخلاق وفي القدرة
3: ونحب نعمل لها تحية سنة عملت دور اكسبسيونيل
2: نعم
3: محليها بابا بابا السنة ريم أبدعت هي ولميا العمري عملوا زوز عملوا أدوار من أروع ما يكون الحقيقة عايشون دي مومو كي تاخذوا لوردينير والله
2: باش جديد على ريم طبعا تعلقت في الدراما وفي السينما يعني عندها برشا ادوار باش يقعدوا يعني باش يخلدوا اسمها نهار اخر اكيد يعني
3: اكيد
2: وانت زاد كيف نعيمه يعني عندك برشا ادوار باش يبقاو في البال وما تنساوش بكل انتم الحقيقه احنا فرحان برشا لانه على موجات اذاعه مسير المستقبل زوز يعني من قامات التمثيل يعني في تونس وان ريم الرياحي ولا نعيمه الجاني ريم كيفاش كان اليوم الاول يعني في فرنسا مع الأبناء متاعك بتبيع نعم
5: والله أنا اليوم ولدي يقرأوا صباح دونك مشيوا يقرأوا وحضرتنا روحي دخلوا باش يفطروا دونك عملنا المشوي كيما الناس كل وعملنا تعاديتنا والزيارة والحضرة في التلفزة وكينا قاعدين في تونس ماني
2: والرسالة زادها في التلفزة البارح وإحنا هيك ولا فيلم الرسالة واليوم واليوم عودوه اليوم في القايلة عودوه وشنو عملت
5: لا ما تفرجيش
2: عملت الدوارة غادي في فرنسا
5: لا فقرة والكذب مش به ما عملتش الدوارة من الغالب في تونس في تونس سبيشاليتي نتاعي انا نخلط العصبين ونخيط العصبينه والدنيا الكل اما في فرنسا الحق ما نعملش
2: هاني تهنينا
5: ما فهميش علاش انا ماما تحضر لي العصبين وتبعته لي وانا باش نحضر وقت
3: ربي يخليه
2: وانت نعيمه تعمل كل شيء وحدك واش
3: لا نعمل لا الحقيقه نعمل كل شيء
2: أنت ليش كنت تقدموا تهانيكم بطبيعة الحال هذه معناها بطبيعة هذه لقاء قصير مع بعضكم إن شاء الله تقولي تجيب أحذانا ونعملوا لقاءات مطولة إن شاء الله في استوديو إذاعة المنستير ليش كنت تقدموا تهانيكم ريم نبدأ بريم ليش كنت تقدم تهانيكم
5: أنا نحب نقول للناس الكل إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير نحب نقول ماما وبابا إن شاء الله ربي يفضلكم وإن شاء الله عيدكم مبروك وكل عام وانتم حيين بخير أخواتي عائلتي أصحابي أحبابي أولادي مستمعي إذاعة المنستير والناس الكل إن شاء الله ما يزيد علينا كل خير وإن شاء الله كل عام وإحنا حيين بخير يا ربي
2: نعم كل حال يعطيك الصحة يا ريم إن شاء الله إقامة طيبة في باريس وإن شاء الله ما تطولش برشا كاتر أكيد يعني الأعمال القريبة باش تكون ما أنت موجود فيها يعني
5: سواء
2: في السينما ولا في الدراما لا إحنا توقعين نعيش يعني فترة حلوة يعني في الدراما وفي الأشرطة السينمائية يعني فما العدد لباس بيه محترم
5: إن شاء الله ربي يداوم هالنعمة
2: إن شاء الله ربي يداوم هالنعمة نعم بالنسبة لك أنت نعيمة ليش كنت قدمت هنيك
3: والله الكل التوينس الكل نقول ان شاء الله كل عام وانتم حين بقى الخير للأمة الإسلامية الكل. ان شاء الله ربي يلم شملنا وان شاء الله وان شاء الله ربي ان شاء الله نشوفوا نهار سعيد نشوفوا فيه الفلسطينيين وخاصة في غزة نشوفوهم يا ربي في خير ونعم ويبعد عليهم شبح الحرب و كذلك في جنوب لبنان اللي قاعد يقاسي بالحق ان شاء الله ان شاء الله بهالمناسبة ان شاء الله ربي يفرج عليهم يا ربي وخطر الحرب صعيبة يا ياسر حاجة مريعة حاجة بالحق حاجة مريعة لكل الناس نقولكم نقولهم عيدك مبروك الكل اللي يستمعوا فينا الكل ان شاء الله عيدكم مبروك وكل عام وانتم حين بألف خير. نحب نحيي ريم تحية كبيرة كبيرة كبيرة نقول لها ركز نيرك
4: نعم
3: بداعي كسوا في الدراما ولا زادة طوى عندها فيلم قاعد يدور اسمه لقشة مسماء شوفوا ريم كما عمركم ما شفتوها معناها ريم تمثل كومي معني دور كوميدي يقتل بالضحك
2: تتأقلم مع كل الأدوار يعني نعم
3: اللي بوا غريب يعني كما مش كما في رمضان معني في في في الخطيفة يعني في في دور درامي بكي
2: تراجيدي هذاك اللي نجم يكون
3: حاجة تقتل بالضحك محلاها محلاها
2: نعم
3: وقال ربي خليك له
4: لينا
3: وإن شاء الله ديما مبدع
4: متألقة جيدة يا نعيم
2: نعم على كل حال
3: إن شاء الله يلمنا عمل يا ربي جديد وإن شاء الله
4: أمين يا ربي أمين يا ربي
2: عايش. كل عام وانتم حيين بخير
3: وما يقول عيدك مبروك يا روح ماما وراك خليت عليا بلاصة كبيرة كبيرة كبيرة كبيرة
2: هاي مش طول برشا يدور لي توعدك بيها تروح على كل حال شكرا لكم عيدكم مبروك ونتلقاو ان شاء الله في مناسبات سعيدة كما الأعياد نتاعنا التونسية
3: ان شاء الله عايشكم شكرا
2: شكرا لكم الى اللقاء

0: الله ديما الحياة حلوة طبعا بصوت فريد الأطرش. لقاءاتنا مع طبعا المبدعين في مجال يعني الفن والثقافة وخاصة الدراما والسينما والغناء. الآن باش نمشي مباشرة طبعا نمشي لجابس، نمشي لجابس باش نكون باش نلقاو خونا صالح جدي. كل عام وانت حي بخير.
1: كل عام وانتم حي بخير وجميع المستمعين، وان شاء الله ربي يعود علينا بالامن والبركه يا ربي.
0: وانت تو باش تستقبل يعني قامه من قامات التمثيل في تونس، كي نمشيو لجندوبه شكون باش نلقاه غادي يا خويا صالح؟
1: سيدي علي
0: هو معاك هو
2: عم صالح شنو احوالك؟
1: كل عام وانت حي بخير الله يخليك
2: اخويا. على الاقل هاكا اذاعه المنستير اعطتنا فرصه باش نتقابلوا على الاقل.
1: انا صديق وفي راني اذاعه المنستير.
0: مرحبا بك.
2: حتى انا كيف انا كل عام ديما يتصلوا بيا
0: ونتلاقاو. احنا اخر مره تلاقينا اخويا علي الخميري طبعا عند راهم هذاك المهرجان. هذاك الدوره القادمه باش تكون يعني في جوا اعتقد يعني.
2: لا لا اي في جوا
0: في جوا يعني
2: مارج...
0: مهرجان سينما الجبل يعني في
2: عندنا. أيوة.
0: ان شاء الله توقيع اي اكيد باش نكونوا موجودين طبعا. يعني هو برنامج سينمائي وانا بطبيعتي مختص في السينما، اكيد باش نكون موجود ان شاء الله.
2: اي متقبلنا من اول.
0: تقبلنا. على كل حال هذه التحيه جت ساره بين بعضكم يعني بين صالح جدي وعلي الخميري يعني.
2: صالح جدي عشيري يا اخوي عنده برشا من تعرف من وقتاش نعرفوا بعضنا من مسلسل الدوار.
0: من الدوار.
2: الدوار. ومن بعد تتالت اللقاءات.
0: أيوه تتالت. ولا وزيد توعد قاعدين نتفرجوا في مسلسل اسمه أمواج. هنا موجود فيه صالح جدي.
2: أمواج عديوا فيه توا.
0: أي والله حلو المسلسل ذاك حلو.
2: أي كيف موجود صالح.
0: أي صالح.
1: عارف عاد هو في الروتين.
0: شفت السلطه كيفاش انا شفت كيفاش جمعتكم بعضكم. انت مدير اوتيل بطبيعه الحال وانت عارف صالح في المسلسل. هيك ولا
2: سيدي اسمعني بالمناسبه هذه الساعه اقدم احر التهاني لكل مستمعي اذاعه المنسير ولكل الشعب التونسي اللي يسمع فينا، وتحياتي الحاره لكل الناس اللي يخدموا في المؤسسه من مديرها الى عاملها
0: كل زملائنا وزميلاتنا نعزوهم الكل طبعا.
2: ربي ثم تحيه خاصه.
0: ايوه
2: رابح الفجيري عشيري. أيوة. برشا
0: زميلنا زميلنا وقيدوم طبعا.
2: ثم واحد اخر كيف يسبوا تعرفوه اللي هو الحاج يوسف بتاع الموسيقى.
0: سي حسين. هاي
2: بتبيعه.
0: ما زال نشط أخونا حسين وربي طول عمره بتبيعه.
2: كل مرة يكلمني كل مرة يطلبني.
0: هو عنده طبعا تاريخ كبير برشا وعنده ما يقول يعني في التراث الموسيقي بتبيعه.
2: خدمنا مع بعضنا في القصرين لقيته غادي القصرين. أخذ مني في القصرين.
0: نعم. هاي خلينا نمشي. وطبعا كل يعني أنت في جندوبة كيفش عندكم عندهم خصوصية معينة يعني هتحكينا عليها يعني. في
2: احنا شوف احنا ما نختلفوش كما على الناس الآخرين الكل. فهمتني.
0: نعم.
2: برغم اللي أنا توا في دار بنتي نعملوا في عشاء سبيسيال.
0: هاي.
2: شوية مشوية
0: بالهناء.
2: ابني وشويه سلايت.
0: اي
2: وعندي بنت بنتي بحذايا تضحك شيخة على روحها
0: ان شاء الله ديما ملمومين
1: ما شاء الله
2: عايش.
0: اي
1: ما شاء الله
2: معنا سباع واحد يقوم السباح يذبح اكل الامور نتاعها الضحيه
0: هو بحذاك العائله نسمع فيهم راهو. تحياتنا لهم الكل راهو. اي
2: يعيش سلم عليك سي فوزي.
0: اي ايوه
1: سلم عليهم الكل.
0: أوسي صالح سلم عليكم الكل.
2: عايش كعم صالح. وبعدها نبدأ بعد في بعد المقدمات هذه نتاع مسكين اللي ضحينا به. نبدأ في قطع ما لدينا من
0: القديد يعني القديد وكل حكايات وكل.
2: لا نبدأ عاد بكل بالأحشاء نتاعو بكل بصار والكرش نتاعو.
0: ما باش تعملوا العصبان يعني.
2: بالضبط أيوه خليه على العصبان.
0: أي.
2: واللحم يبقى معلق ساعة ذاك حتى لينيشيح حتى العشية ولا غدوة.
0: نعم.
2: فهمتني باش يتخصص تروف هذاك خاطر كبد جديد ما
0: يتواعش. وانت تشرف عندك إشراف عام ولا شنو؟
2: أنا نتفرج فريجي يا خويا أنا فريجي وكاوي. أنا فريجي فاسمع فريجي وكال يا فوزي.
0: خويا بالهنا خويا تاكل بالهنا.
2: عايش حبيبي عايش.
0: هيا سي صالح كيفاش نفس الشيء أنت في قابس طبعا. تحياتي لأهالينا في قابس بالطبيعة.
1: الله يبارك فيك. وأنا كيف أنا هما تعرف التوانسة كل ما يختلفوش على بعضهم يعني في العيد. أما ني سنين أنا كنت السفاح يعني. يعني نذبحت العلوش يعني في العادة. السنين قررت يعني.
0: أنت أول عام تذبح العلوش يعني؟ أنت أول عام يعني؟
1: والله ثم مرة هيك مرة تشجعت.
0: أي.
1: فتني ذبحت علوش وعلوش الجيران.
0: أي.
1: ولكن قعدت سنين من نخاف لأن لنوجع العلوش.
3: مسكين
1: والله يخاف نخاف لنوجع كيف ده واحد صنايعي ديما
0: معناها اليوم معناها اليوم كل شيء على أحسن ما يرى معناها
1: اليوم عاد بالتصفيق والتشجيع والهتافات
0: صار فما برشا برشا يقولوا برشا جمهور حاضر يعني
1: باش كبرت
0: اخويا والله ما احلاكم انتم مزوز يعني من قامات التمثيل يعني صالح جدي وعلي الخميري احنا
3: هو اسمع يا فوزي يا فوزي
0: نعم
3: هو اخر لقاء مع بعضنا هو في وادي البي
0: وادي البي عنده عامين تو اي عملاوه تعد هو تتجدد اللقاء مرة أخرى ولكن نرجع الأمواج اللي قاعد يتبث يعني على الوطنية الثانية في تقريبا 7:30 يوميا أكيد فما ذكريات هو تذكر وين تصور في تبرقة يعني الكل ولا وين
3: في تبرقة المشاهد بتاعي أنا كلهم في تبرقة
0: في تبرقة أنت
1: حتى أنا نفس الشيء
0: غادي معك أنت الوالدة معك
3: معنا المعلم
0: أنت المعلم أخوي
3: ديما صالح بحذايا خاطر لعيلي بكرام غادي كيف
1: تجيب تاكل يونات الكهرباء بتاعي
0: هاك الموبيلات الحمراء هاك الموبيلات الحمراء ما زلش يستحفظ عليها هاك الموبيلات بربي والوالدة طبعا أختنا الكبيرة منى نور الدين بطبيعة ربي قدموا لها تحياتنا وقولوا لها عيد مبروك
3: تحياتنا لها إن شاء الله عيدها مبروك
0: نعم.
1: أمين يا رب العالمين وسونيا المدب
0: سونيا المدب والله هذيك زاد خلات يعني بصمة كبيرة برشا سونيا المدب
1: أي
0: والدور خرج عليها برشا والدور مركب برشا راه مش سهلك الدور هذاك خاصه في الفتره الاخيره باش من فما شكون اللي ما تفرجش على المسلسل باش ما نبداوش نحكيوا على المسلسل خلي اللي يكتشفوا ولا ما شافوش خلي يكتشفوا
3: لا يتفرجوا فيه برشا يتفرجوا
0: لا يتفرجوا
3: من تفرجوش فيه قبل
0: تحياتنا للمخرج الراحل صلاح الدين السيد
1: والممثل الله يرحمه نعم مصطفى العدواني
0: مصطفى العدواني وزاد كيف احسن الخلصي
1: احسن الخلصي كانت مجموعه صراحه كبار مباراه التمثيل في تونس ابني الله يرحمه وينعمهم
3: انا وصالح بالزنا ان شاء الله بعد لا. عمر طويل يقولون الله يرحمه
0: بعد عمر طويل على كل حال انتم مسيرتكم ما زالت متواصله وربي يطول عمركم سعدي هو اخويا صالح وليش كنت تقدموا تهنيكم يعني في نهايه اللقاء الحلو
1: والله لكل الشعب التونسي كما كان يحكي اخويا علي فهمتني إن شاء الله للأمة الإسلامية الكل ربي يبرد الوهج هذا وفكنا من الحروب فهمتني ويكثر من المحبة
3: أمين يا ربي والله أمين
1: فهمتني نقصين ياسر محبة ياسر محبة بالتالي إذا كان ثم خدمة وراء على الجانب هذاك على الجانب الروحي على الجانب
0: نعم.
1: المحبة جانب التآزر التراحم فهمتني وماذا بينا زاد حتى بالله التوصية هكا ولو يعني هي عابرة
0: نعم نعم
1: وإن شاء الله نلقى شكون يسمع يعني نقص شوية من السب والشتم
0: نعم
1: على في خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي الناس
0: نحترموا بعضنا يعني نحترموا بعضنا
1: على خاطر عندنا صورة جميلة معنا في التوانسة عند الناس الأخرين سواء العرب مش عارف
3: والله سامحني كتدخل هو إنه ما كانتش قبل الحاجة هذه
1: ما كانتش
3: لأن كنا نحبوا بعضنا الناس الكل نحبوا بعضنا
0: نعم.
3: ونحترموا بعضنا ونشجعوا بعضنا مش
0: نعم.
1: بالضبط
3: هو حليل اللي يخرج شوي لازم يكسروه لازم يعملوا
1: بونتوات
0: وده لا يستقيم بطبيعة الحال احنا شعب التونسي بعيد كل البعد على الممارسات هذه السيئة اللي ماذا بينا نجوزوها ونرتاحوا منها بطبيعة الحال
3: لا تكبر الهوى بيناتنا واللي باش نضيعوه في الخدمة ولا نضيعوه كان في فلان بيه فلان
1: بالضبط
0: ان شاء الله مره اخرى نزيدوا نتلاقاو يعني في مناسبات سعيده وتجيو بحذانا واحنا نسالوا لك صالح جدي اخويا هذاك صديقنا وانت اخويا علي راه تبقى دائما صديقنا ولكن نسالوك جاي بحذانا ذاك مستير ان شاء الله
1: ما تندمش سيد علي ما تندمش
0: كي تمشي لا نرحبوا بيك في المستير وفي ذاك مستير سيدي كل عام انتم حيين بخير وربي يطول عمرك
1: ربي يبارك لك ان شاء الله
3: ربي يفرح عليك الكل وان شاء الله ان شاء الله ايران تمنع من الافه هذه الامريكيه الاسرائيليه
0: ان شاء الله يا رب
1: امين يا ربي امين
3: يا ربي الى اللقاء حبيبي
0: كل عام وانتم بخير
1: الى اللقاء السلام عليكم

طبعا نهاية اللقاء يعني الفترة التنشيطية اللي بدأت من 8 حتى للعشرة متاع الليل بمناسبة عيد الأضحى المبارك. طبعا قمنا بمعايدة مع أهل الفن والثقافة وخاصة طبعا الدراما والسينما والغناء. طبعا استضفنا في يعني المساحة التنشيطية العديد من الوجوه المعروفة: صالح جدي، علي الخميري، ريم الرياحي، كذلك نعيم الجاني، الشهيد العرفاوي، محمد جبالي، ولمين النادي. إن شاء الله تكون المساحة التنشيطية عجبتكم. وتحيات أيمن الشابي، تحيات فوز صغيري، كل عام وانتم حيين بخير. إلى اللقاء وصباح خير.

0: وفي عناوين هذه النشرة: حجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف الإفاضة، والاثنين القادم وصول أولى رحلات عودة الحجيج إلى تونس. بعد توقفها في عام 25 و2000 عودة حملة تثمين جلود الأضاحي بدعم من المركز الوطني للجلود والأحذية. المرصد الوطني لسلامة المرور يجدد دعوته إلى كافة مستعملي الطريق للتحلي بالوعي والمسؤولية حفاظا على سلامتهم وسلامة غيرهم. والوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تحذر من تنامي تهديدات وسائل التواصل الاجتماعي. أهلا بكم. أدى حجاج بيت الله الحرام اليوم طواف الإفاضة بالمسجد الحرام، وذلك بعد الوقوف على صعيد عرفات والمبيت بمزدلفة ورمي جمرة العقبة الكبرى. وشهدت تروقة المسجد الحرام وساحته كثافة في حركة الطائفين الذين أدوا مناسكهم في أجواء إيمانية مفعمة بالطمأنينة والخشوع. ويستكمل حجاج بعد أداء طواف الإفاضة مناسكهم في مشعر منى خلال أيام التشريقة التي يرمون فيها الجمرات الثلاث، ثم يختتمون حجهم بطواف الوداع قبيل مغادرتهم مكة المكرمة. وبالنسبة للحجاج التونسيين، أكد دكتور محمد السوسي رئيس البعثة الطبية المرافقة لحجاجنا الميامين، أكد أن الوضع الصحي للحجاج مستقر، مشيرا إلى أن الوزارة وفرت كل الإمكانيات والمعدات الطبية من تونس تسمح بالتشخيص والتدخل السريع لكل طارئ صحي على عين المكان دون اللجوء إلى أكثر الحالات في المستشفيات في المملكة العربية السعودية.
1: الفريق الطبي اللي قاعد يخدم تقريبا 24 ساعة على 24 ساعة اللي هم زادة مرهفين، وسيد وزير الصحة اللي أعطانا فريق طبي اللي أعطانا معدات طبية خارق العادة اللي تسمح لنا باش نشخصوا، معناها ثم حاجات حتى بالنسبة للجلطات القلبية واللي نتو نعملوهم عنا احنا لهنا ماناش مستحقين باش نهزوهم للسبيطارات ولا المستشفيات السعودية. وهذا هو اللي ساعدنا برشا برشا برشا مع وجود الاختصاصات اللي لهنا، كيف كيف بالنسبة للجراحة إلا عمليات خاصة اللي ما نجموش نقوموا بها، أما مثلا الكسور والحروق والردود نقوموا بها والحمد لله.
0: ومن المبرمج أن تصل أولى رحلة عودة الحجاج الميامين إلى تونس يوم الاثنين القادم الموافق لغرات جوان 26 و2000 على الساعة 7 صباحا بمطار تونس قرطاج الدولي. وكانت الخطوط الجوية التونسية قد أعلنت سابقا بأن رحلة العودة من الحجة ستنطلق بداية من غرة جوان وحتى 14 من نفس الشهر، حيث ستقوم الشركة بتأمين 22 رحلة عودة من المدينة المنورة وجدة. أكد رئيس الغرفة الوطنية للجلود والأحذية وجدي ذويب أن سنة 26 و2000 شهدت عودة حملة تثمين جلود الأضاحي بعد توقفها خلال السنة الماضية، وذلك ببادرة من المركز الوطني للجلود والأحذية الذي تولى الإشراف على إعادة إطلاقها مع توفير حوالي 15 طن من الأملاح المستعملة في حفظ الجلود والعمل على إعادة تفعيل تراخيص تصدير الجلود نصف المصنعة حتى تستأنف المسالخ مشاركتها وتستعيد الحمل نسقها العادي. وأوضح ذويب في تصريح وكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم أن نسبة تثمين جلود الأضاحي بولاية صفاقس بلغت وفق تقديرات أولية نحو 40% خلال سنة 26 و2000، واعتبر أن هذه النسبة محترمة ومقبولة في انتظار استكمال تجميع المعطيات النهائية المتعلقة بالكميات التي تم جمعها وتثمينها في كامل تراب الجمهورية. في سياق متصل ومن جهته، دعا رئيس الجمعية التونسية من أجل تونس نظيفة الدكتور سامي بن يحيى عموم المواطنين، دعاهم إلى تجنب إلقاء جلود الأضاحي داخل القمامات ووضعها داخل أكياس بلاستيكية حفاظا على النظافة ومعاضدة جهود البلديات التي بادر بعضها إلى الانخراط في حملة لجمع جلود أضاحي العيد.
2: فترة متاع خانة هذية مع فترة العيد الجلد إذا ما تحميش وتحافظ عليه خاصة في عملية التمليح، واللي نعود نوصيه العباد مرة أخرى إنها باش تشد الجلد على الأقل باش ما يعملش الريعة. كان وصلنا التثمين يا حبذا إذا ثم البلديات في المنطقة وخاصة رافع الجلود يستغلوا الجلد ذاك يا حبذا في طريقة تثمين خير من يولينا نفاية وكيف ينقل عبء البلديات، وهذا اللي نحبوه باش العباد ما طيش أول شيء. وهذا صحيح هي طرف من العيد وهي الجلود، ولكن نوصيه احنا كجمعية خاصة في فترة العيد دي بالله حتى الحشايا اللي باش طيش نحطوهم عيشكم في أكياس، ما هوش معقول باش نجيو في القمامات الكبيرة نطيشوهم عشوائيا فوق بعض وعلى تبن على حشيش على عيشكم، على الأقل كيبدو محافظين عليهم مسكرين عليهم نفيتيوك الروايح باش كي حتى تلزم بلدية على الأقل نعاونوهم شوية يكونوا مسكرين ما
0: اسمها. وبمناسبة عيد الأضحى المبارك تشهد مختلف طرق

0: أوقات الجمهورية حركية مرورية كثيفة، وجدد المرصد الوطني لسلامة المرور دعوته إلى كافة مستعملي الطريق بالتحلي بالوعي والمسؤولية، وذلك حفاظا على سلامتهم وسلامة غيرهم. رئيسة مصلحة الاتصال المروري بالمرصد الرائد سامية مسعود وأكثر تفاصيل.
1: بالنسبة للخطة نتاعنا باش يكون فما استراتيجية للأنشطة، حملات ميدانية توعوية تحسيسية مباشرة تكون موجودة في نقاط باش يكون فيها ازدحام مروري، كما الطرقات السريعة بياج في رومبوانيت معناها موجودين في طرقات وطنية، هذه الكل باش نوعيو سواق درجات، باش نوعيو المتراجل، باش نوعيو سواق بصفة عامة، وخاصة خاصة السواق المهنيين اللي باش يكون السياقة نتاعهم تقريبا تكون زادة في حالة تعب، لأني مش كون فما برشا رحلات ومناسبة معنى عيد الإضحى المبارك. نداء لمستعملي الطريق باش نكونوا أكثر وعي ومسؤولية. أول حاجة ربط حزام الأمان ضروري للركاب في الأماكن الأمامية والخلفية، نتجنبوا المجاوزة الممنوعة والسياقة المتهورة، نتحلوا بالصبر خاصة يبدأ فما برشا أمبوتياج. زادة اللي استعمال التليفون أثناء السياقة ولا حتى السماعات راه ينقص برشا من التركيز ويتسبب في حوادث كثيرة. بالنسبة لسواق الدراجات النارية الخوذة تبقى ضرورية، ونتأكدوا من سلامة العربة. زيتا مركز الوطني لسلامة المرور يعول على وعي المواطنين وتعاونهم باش يكون العيد مناسبة فرح وأمان للجميع وطريق آمن للناس الكل.
0: حذرت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية من تنامي تهديدات وسائل التواصل الاجتماعي التي لم تعد مجرد فضاء للتواصل، بل أصبحت إحدى القنوات المستهدفة بالهجمات الإلكترونية، خاصة مع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات الاحتيال والتضليل الرقمي واستهداف المستخدمين. واستعرضت الوكالة في بلاغ صادر عنها أبرز التهديدات الجديدة والمتمثلة في التصيد الاحتيالي المعتمد على الذكاء الاصطناعي وهجمات انتحال الهوية والروابط الخبيثة عبر الرسائل، إلى جانب البرمجيات الخبيثة المنتشرة عبر المنصات وتقنيات الهندسة الاجتماعية المتقدمة وسرقة رموز التحقق. وقدمت الوكالة في هذا الصدد سبل الحماية التي تتجسد في تفعيل خاصية التحقق وتفادي مشاركة رمز التحقق والحذر من الرسائل العاجلة أو المثيرة للخوف وتحشي الضغط على الروابط المشبوهة والتحقق خاصة من هوية المتصل أو المرسلة. تم تحديد يوم 29 من مايو الجاري آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد وفق بلاغ صادر عن الإدارة العامة للأداءات. ويمكن إيداع التصريح المذكور في اليوم الموالي إذا صادف اليوم الأخير لإيداع أحد التصريح الجبائية يوم أحد أو يوم عطلة دون دفع خطايا مالية. نختم نشرة بالشأن الدولي، حيث قال مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولايتي أن الضمان الحقيقي لأي اتفاق مع أمريكا هو ميثاق هرمز، وأضاف أن ما وصفه بالخط الأحمر بالنسبة لإيران واضح هذه المرة، وأن الأوراق والتوقيعات وحدها ليست ضمانا لأي اتفاق محتمل. كما قال نائب سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي باقري أن طهران وواشنطن لن تتوصل بعد إلى اتفاق بشأن فتح ميثاق هرمز، وأضاف أن إيران تجري مفاوضات مع سلطنة عمان بشأن نظام جديد لمرور السفن بمضيق هرمز. كما قال إن مخزون اليورانيوم الإيرانية ليس مطروحا على جدول المفاوضات مع واشنطن. ختام النشرة الإخبارية إلى تذكير بأبرز عناوينها. حجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف الإفاضة والاثنين القادم وصول أولى رحلات عودة الحجاج إلى تونس. وبعد توقفها في عام 25 و2000 عودة حملة تثمين جلود الأضاحي بدعم من المركز الوطني للجلود والأحذية. أخرج نشرة تقنيا أيمن الشابي قدمها لكم أحمد عيساوي. الموعد يتجدد مع قسم الأخبار في تمام 11 ليلاً.

واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة.

عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نسألك خير المسألة.

وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتنا.

لنا واغفر خطيئاتنا ونسألك العلا من الجنة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة.

وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك،

ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تصل

غفرتا ولا هما إلا فرجتا ولا دينا إلا قضيتا ولا حاجة

0: الميامين إلى تونس يوم الاثنين القادم الموافق لغرة جوع على الساعة 7 صباحا بمطار تونس قرطاج الدولي. حضرت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية من تنامي تهديدات وسائل التواصل الاجتماعي التي لم تعد مجرد فضاء للتواصل بل أصبحت أحد القنوات المستهدفة بالهجمات الإلكترونية، خاصة مع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات الاحتيال والاحتيال والتضليل الرقمي واستهداف المستخدمين. يحتضن قصر المعارض بالإكرام الدورة 16 للصالون الدولي للاستثمار الفلاحي والتكنولوجيا سيادة 26/2000 من 28 إلى 31 من أكتوبر القادم، وتعد هذه التظاهرة الاقتصادية فضاء متميزا للاطلاع على أحدث التقنيات والحلول الذكية في المجال الفلاحي وتعزيز الاستثمارات والشراكات والشركات المهنية والدولية. ويهدف هذا الصالون إلى عقد لقاءات أعمال وشركات فلاحية في مجالات الفلاحة والصيد البحري والصناعات الغذائية والتعريف بنتائج البحث العلمي الزراعي، فضلا عن إتاحة المجال للشركات الناشئة لعرض حلولها المبتكرة. شارك الديوان الوطني التونسي للسياحة في فعاليات معرض ATP الصيني 26/2000 والذي انتظم بمدينة شنغهاي من 26 إلى 28 من مايو الجاري والمخصص للسوق السياحية الصينية. وتعكس هذه المشاركة وعلى هامش المعرض تم تنظيم سلسلة من اللقاءات المهنية والمؤسساتية مع عدد من منظمي الرحلات ومنصات الحجز الإلكترونية ووسائل الإعلام المتخصصة، إضافة إلى إبراز الفاعلين في المنظومة الرقمية الصناعية. استشهد 7 فلسطينيين بينهم طفلتان وسيدتان وأصيب 18 آخرون مساء اليوم في غارة صهيونية استهدفت شقة في مبنى سكني وسط مدينة غزة شمالي قطاع القطاع. وقال الجيش الصهيوني أنه استهدف خلال الغارة قياديين بارزين في حركة المقاومة الإسلامية حماس. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لما وأحلى لما معاكم مستمعينا.
2: أتانا العيد الله يا محلى العيد الله الله على الفرحة حمدا شكرا لله.
1: أجواء الفرحة تجمعنا معاكم كيف كل عيد، مع التهاني مع الزيارات للناس وين ما كانوا، مع الهدايا ومع الجو الحفالي على طول أيام العيد. مع إذاعة المنستير
3: جمعنا كتير فرحانين.

تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وتقبل منا.

اللهم اجعل ختمتنا مباركة على من قرأها وحضرها وجمعها

ولم يكن له كفؤا أحد. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.

أخيرا توفنا مسلمين. اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة.

سعيا وفوق متون أن يقر رسومي.

وأن تصلح لنا شأننا كله ونسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وجنبنا

0: ليبيا على الموجة 104.7.
1: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. من المبرمج أن تصل أولى رحلات عودة الحجيج الميامين إلى تونس يوم الاثنين القادم الموافق لغرة جوان على حدود الساعة 7 صباحا بمطار تونس قرطاج الدولية. وكانت الخطوط الجوية التونسية قد أعلنت سابقا بأن رحلة العودة من الحج ستنطلق بداية من غرة جوان وحتى 14 من نفس الشهر، حيث ستقوم الشركة بتأمين أكثر من 20 رحلة عودة من

0: أكدت الإدارة العامة للأداءات في بلاغ لها أن على تحديد يوم 29 من مايو الجاري كآخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعده، ويمكن إيداع التصريح المذكور في اليوم الموالي إذا صادف اليوم الأخير لإيداع أحد التصريح الجبائية يوم أحد أو يوم عطلة دون دفع خطايا مالية. تشهد درجة الحرارة الخميس ارتفاعا طفيفا حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، ويكون الطقس مغشى بسحب قليلة في كامل المناطق، وتهب الرياح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة والبحر قليل الاضطراب. بلغت حصيلة ضحايا غارة شن الجيش الصهيوني على بلدة معركة جنوبي لبنان 8 شهداء بعد انتشال جثامين 3 شهداء آخرين وفق ما نقلته وسائل الإعلام عن مصادر ميدانية الأربعاء. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، تصبحون على خير.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا.

كلمات نتقرب بها إلى الله، كلمات نرددها طيلة أيام الحج وأيام العيد، أيام مباركات وساعات تقبل فيها الدعوات. عيد سعيد، وكل عام وأنتم بخير.

0: وعلى المختار مع أصحابه صلوات الله تتلى دائما.
1: يا لطيف الصنع آمن كلما دام الأمر جلما دام.
0: يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف.